0: اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.
1: بحرين FM على هواك.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: إيه أنا مجبور فيك.
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزم؟
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لمن يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع استهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: والكل نسى.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلس.
4: بحرين FM على هواك.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصاله، بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلاله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: الحمضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لا تتجاهل إساءة أو إهمال حيوان، بلاغك قد يكون سبباً في حمايته. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية.
1: بحرين FM على هواك.

0: اشتقتني ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمع.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الاشرعه. اشتقت لك قد السهر قد السما قد ما حملت اشواق فيني وامتع. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعه. بدونك اوقاتي تموت بهالحياه وتمر في قربك ثواني مسرعه.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
1: عزيزي المواطن والمقيم، من اجل سلامتك وسلامه اسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبه، وتاكد من سلامه الاطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، اغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. ننتقل بكم إلى جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي لنقل شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، فإلى هناك

الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يقلب عباده بين الصحة والسقم والشباب والهرم، ليعلم العبد أن القوة زائلة وأن البقاء لله الواحد القهار. نحمده سبحانه على نعمه، ونشكره على آلائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أمر ببر الوالدين وتوقير الكبير ورحمة الضعيف، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله خير زاد وأعظم عدة ليوم المعاد. يقول سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. معاشر المسلمين، إن من أعظم ما يوقظ القلوب من غفلتها ويكسر في النفوس غرور القوة والشباب أن يتأمل الإنسان رحلة عمره من بدايتها إلى نهايتها. يبدأ طفلاً ضعيفاً لا يملك لنفسه شيئاً، ثم يشب فتىً يملأ الدنيا حركة وطموحا، ثم يبلغ أشده فتقوى جوارحه ويشتد عوده، ثم تمضي الأيام وتتوالى السنون ويبدأ الجسد رحلة العودة إلى الضعف شيئا فشيئا. يقول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.

ويقول سبحانه: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فيا من تنظر اليوم إلى شيخ ضعفت خطاه وثقل سمعه وخفت صوته وانحنى ظهره، لا تنظر إليه بعين الشفقة وحدها، بل انظر إليه بعين الاعتبار، فلعلك ترى فيه صورة من مستقبلك إن أمد الله في عمرك. فمن كان بالأمس يسند غيره قد يحتاج اليوم إلى من يسنده، ومن كان يقود أهله ويرعى شؤونهم قد يحتاج إلى من يأخذ بيده، ومن كان يحمل أبناءه على كتفيه قد يأتي عليه يوم ينتظر منهم أن يحملوا عنه شيئا من أعباء ضعفه. وهكذا عباد الله تدور الأيام وتتبدل الأحوال. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن الإسلام دين الوفاء والرحمة والكرامة، وقد أحاط كبار السن بعناية عظيمة، فلم يجعل توقيرهم خلقا زائدا عن الدين ولا عادة اجتماعية فحسب، بل جعله من مكارم الأخلاق ودلائل حسن الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فإكرام الكبير عبادة، وتوقيره قربة، والرفق به خلق نبوي، وحفظ كرامته من دلائل الوفاء وحسن الأخلاق. وإذا كان هذا حق الكبير عامة، فما ظنكم بحق الوالدين إذا بلغ الكبر؟ هنا يأتي القرآن الكريم بأرق العبارات وأدق التوجيهات وأعظم صور البر، فيقول الله جل جلاله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تأملوا رحمكم الله قول الله تعالى: يبلغن عندك الكبر، عندك أي قريبا منك، في كنفك وتحت رعايتك وفي دائرة اهتمامك وعنايتك. ثم قال: فلا تقل لهما أف. فإذا كان الله قد نهى عن أدنى لفظ يدل على التضجر، فكيف برفع الصوت؟ وكيف بالإهانة؟ وكيف بكثرة التأفف؟ وكيف بالتجاهل والهجر وغلظة الخطاب؟ ثم لم يكتفي سبحانه بالنهي عن الإساءة، بل أمر بالإحسان فقال: وقل لهما قولا كريما. ليس كلاما عاديا فحسب، بل قولا كريما فيه لين واحترام وتقدير ورحمة. معشر الأبناء والبنات، إن رعاية كبار السن ليست طعاما يقدم لهم، ولا دواء يشترى، ولا مالا يبذل فحسب. هذه حقوق عظيمة، ولكنها ليست كل الحقوق. إن الكبير يحتاج إلى قلب قبل أن يحتاج إلى يد، يحتاج إلى من يسمعه ومن يجلس إليه ومن يسأله: كيف أنت؟ كيف حالك؟ ومن يشعره أنه ما زال عزيزا محبوبا له قدره ومكانته. وكم من أب يملك من المال ما يغنيه، ولكنه يفتقد جلسة ابن أو بنت. وكم من أم لا تحتاج من أبنائها وبناتها شيئا من متاع الدنيا، ولكنها تنتظر صوتا تسمعه أو وجها تراه

أو يدا حانية تمسك بيدها. وقد يغفل الأبناء والبنات عن أمر دقيق، وهو أن الحاجة إلى الحنان والأنس قد تكون أشد من الحاجة إلى الطعام والمال. أيها المؤمنون، وإن من أقسى صور العقوق في زماننا هذا العقوق النفسي، فقد لا يمنع الابن أو البنت عن والديهما نفقة، ولا يمدان إليهما يد أذى، ولكنهما قد يجرحان قلبيهما كل يوم. يجلس الأب فيتحدث فلا ينصت إليه أحد، وتتكلم الأم فتنصرف الوجوه إلى الهواتف، ويعيد الكبير قصة فيقال له قد قلتها لنا مرارا وتكرارا، ويكرر السؤال فيضيق به أهله وتبطئ خطاه فيستعجلونه، ويحتاج إلى شيء فيشعرونه أنه أثقل عليهم، وهذا كله ألم لا تراه العيون ولكنه يقع في القلب موقع الجرح. أيها الابن المبارك، أبوك الذي يكرر حديثه عليك اليوم، كم كررت عليه السؤال وأنت صغير فلم يضجر؟ وأمك التي تنسى اليوم بعض الأمور، كم نسيت أنت في طفولتك فأعادت عليك مرة بعد مرة؟ ووالداك اللذان بطؤت خطاهما اليوم، كم مشيا بك وإليك ومن أجلك، كم سهرا وكم تعبا، وكم حملاك، وكم أنفق عليك، كم حزنا لمرضك، وكم فرحا لفرحك ونجاحك، وكم حملا من الهموم في صمت وصبر، وأخفيا عنك من الأوجاع والمتاعب حتى لا يحملاك ما لا تطيق. كان الأب يحمل عن أبنائه في صمت، وكانت الأم تتألم ولا تشكو حتى ينام أبناؤها آمنين مطمئنين. فإذا دارت الأيام وأصبح القوي ضعيفا، أفلا يكون من الوفاء أن يجد عند أبنائه وبناته بعض ما بذله لهم؟ ليس من البر أن تخدمه وأنت متضجر، وليس من البر أن توصله إلى الطبيب ثم تمن عليه، وليس من البر أن تطعمه وأنت تشعره أنه ثقيل عليك. فالبر ليس مجرد أداء الخدمة، بل حسن أدائها. البر وجه طلق، وصوت هادئ، وكلمة حانية، وصبر جميل، ورب كلمة تقولها أبشر يا أبي، أو من عيوني يا أمي، تكون أحب إلى قلبيهما من كثير من المال. عباد الله، ومن أشد صور العقوق ألماً أن يشعر الكبير بالغربة وهو بين أهله. بيت مملوء بالأبناء والبنات ولكنه وحيد، وغرفة إلى جانب غرفهم ولكنه معزول، يسمع ضحكاتهم فلا يشاركهم، ويراهم مجتمعين فلا يدعونه، وقد يجلس الجميع في مجلس واحد وكل واحد مشغول بهاتفه، والكبير بينهم ينتظر من يحدثه. فأي غربة أشد من غربة الإنسان بين أهله؟ فلا تجعلوا آباءكم وأمهاتكم وكباركم يعيشون العزلة في بيوتكم، حدثوهم واسمعوا لهم واسألوهم عن أيامهم، ودعوا أبناءكم وبناتكم يجلسون إليهم، فإن حديث الجد والجدة ليس كلاما عابرا، بل هو تاريخ أسرة وخلاصة تجارب وذاكرة بيت. ومن التقصير أيضا أن يندفع الأبناء والبنات ومن التقصير أيضا أن يتدافع الأبناء والبنات مسؤولية والديهم، فيقول أحدهم أنا فعلت كثيرا فليفعل أخي أو أختي، ويقول الآخر أنا مشغول، ويقول الثالث

أنا أسكن بعيداً وتبقى الأم تنتظر ويبقى الأب حائراً بين أبنائه وبناته. أيها الأحبة في الله، البر لا يعرف الحساب التجاري، فلا تقل كم فعل أخي حتى أفعل مثله. فأنت تتعامل مع الله عز وجل قبل أن تتعامل مع إخوتك، فافعل الخير وإن قصر غيرك وخذ نصيبك من البر، ولا تتنازل عن هذا الفضل لأحد. ومن أجمل صور التعاون أن يتقاسم الأبناء والبنات المسؤوليات، فهذا يبذل من وقته، وهذا من ماله، وهذا يتابع العلاج، وهذا يرافق ويزور، وهذا يقضي الحوائج. المهم أن لا يترك الكبير فريسة للوحدة والمرض والحاجة. أيها الإخوة والأخوات في الله، ومن أعظم حقوق كبار السن حفظ كرامتهم واحترام استقلالهم، فليس كل من شاخ ضعف عقله، ولا كل كبير يسلب حقه في الرأي والاختيار، فلا تتحدث عنه أمامه كأنه غائب، ولا تتخذ القرارات عنه ما دام واعيا قادرا، ولا تسلبوه ماله واختياره، بل استشيروه واحترموا رأيه وأشعروه أن مكانته محفوظة. فقد تضعف الأجساد ولكن النفوس تبقى محبة للكرامة والاحترام. عباد الله، ومن أعظم مواطن البر الصبر على تغير أحوال الكبير مع المرض، فقد يكثر نسيانه ويتكرر سؤاله وتتغير طباعه، وهنا يظهر صدق الوفاء. فلا تحاسبوه على كل كلمة، ولا تجعلوا مرضه سبباً في الخصام معه، فالبر الحق يظهر عند الضعف والعجز. ويا من ابتلاك الله برعاية أب أو أم ضعيفين، لا تنظر إلى خدمتهما على أنها عبء، بل باب من أبواب الأجر والجنة. فكم من إنسان يتمنى اليوم لو عاد أحد والديه ليقبل رأسه ويستدرك ما فاته من بره. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وارحموا ضعف والديكم، واحفظوا كرامتهم، واصبروا على تغير أحوالهم، واجعلوا خدمتهم قربة إلى الله. اللهم ارزقنا بر والدينا والرفق بهم والصبر على ضعفهم، واجعلنا قرة عين لهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجز آباءنا وأمهاتنا عنا خير الجزاء، واغفر لنا ما قصرنا فيه من حقوقهم، واجعلنا قرة عين لهم في حياتهم وذخرا لهم بعد مماتهم، واجعلنا قرة عين لهم في حياتهم وذخرا لهم بعد مماتهم. اللهم ألف بين قلوب الآباء والأبناء والبنات، وأذهب الجفاء والقطيعة، ورد كل عاق إلى البر ردا جميلا، واجعل بيوتنا مملوءة بالرحمة والمودة والوفاء. يا سميع الدعاء، نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي أمر بالإحسان وحث على الرحمة والوفاء وجعل توقير الكبير من مكارم الأخلاق ورعاية الضعيف من أبواب البر والقربات. نحمده سبحانه ونشكره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات، إن رعاية كبار السن مسؤولية شرعية وأخلاقية واجتماعية، وهي من أعظم صور الوفاء والإحسان. وأولى الناس بهذه الرعاية الآباء والأمهات، ثم من له علينا حق القرابة والسن والفضل. عباد الله،

قد يحتاج بعض كبار السن إلى رعاية طبية وصحية وتمريضية لا تستطيع الأسرة توفيرها في المنزل، فلا حرج في الانتفاع بدور

وحق الكبير لا يقتصر على الوالدين، فللجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة والجار الكبير والمسن في الطريق والمجلس والمرفق العام، لكل هؤلاء حق في التوقير والرفق والإعانة. فالمجتمع الراقي حقا هو الذي يحفظ كرامة ضعيفه وكبيره ومريضه. أيها المؤمنون، ومن أعظم ما ينبغي أن نحذره التسويف في البر، فكم من إنسان قال: سأزور أبي غدا وسأتصل بأمي بعد قليل، ثم توالت الأيام وجاءه الخبر الذي لم يكن ينتظره: مات الأب أو رحلت الأم، وحينئذ يبدأ الحنين والحسرة، ويتمنى لو عاد الزمان ساعة ويتمنى لو عاد الزمان ساعة ليجلس مع والديه أو يقضي لهما حاجة، ولكن الفرصة قد مضت. فيا من أبوه حي اغتنم وجوده، ويا من أمه حية اغتنم قربها، اجلس إليهما واسأل عن حاجاتهما، ولا تجعل المشاغل والهواتف تسرق من وقتهما. عباد الله، والأبناء يتعلمون بأعينهم أكثر مما يتعلمون بآذانهم، فإذا رأوك تبر والديك وتصبر عليهما وتكرمهما تعلموا منك البر والوفاء، وإذا رأوك تتأفف منهما حفظوا الدرس، وإن لم تقل كلمة فازرع اليوم ما تحب أن تحصده غدا. يقول تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فالبر ليس نفقة فقط، بل حضور ورحمة ومؤانسة وصبر ووفاء، فلا تجعل المال بديلا عن الحضور والمؤانسة، فرب هدية ثمينة لا تعدل جلسة أنس، ولا سؤالا صادقا: كيف حالك يا أبي؟ وماذا تحتاجين يا أمي؟ وإذا مرض الكبير فليتعاون أهله على رعايته، ولا يترك المسؤولية على واحد منهم، فهذا يبذل من وقته، وهذا من ماله، وهذا يرافقه ويقضي حوائجه. وليذكروا أن تعب البر يزول ويبقى أجره، وأن الندم بعد الفقد قد يطول. وأوصيكم عباد الله، خصوصا بمن أصيب من كبار السن بمرض مزمن أو ضعف ذاكرة أو خرف، فلا تعاقبوا المريض على مرضه، وإذا أعاد السؤال فأجيبوه بلطف، وإذا نسي فذكروه بلا إهانة، وإذا عجز فأعينوه بلا من. وتذكروا أن الأدوار قد تتبدل، فمن يمسك بيد والده اليوم قد يأتي عليه يوم يمسك فيه ابنه بيده. فطوبى لمن ترك في نفوس أبنائه صورة البر الجميل. أيها الأبناء والبنات، لا تنتظروا من الأب الكبير أن يقول: أنا وحيد، ولا من الأم أن تقول: اشتقت إليكم، فقد يبقى القلب ينتظر في صمت وصبر. فبادروا أنتم وأكثروا من الدعاء لهم، وقولوا كما علمنا ربنا: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن مات والداه فلا ينقطع بره بهما، فليدعو لهما وليستغفر لهما وليصل رحمهما وليكرم أهل ودهما وليحسن في وجوه الخير والعمل الصالح نيابة عنهما. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا حقوق كباركم قبل أن تتحول الفرص إلى ذكريات، وأكرموا آباءكم وأمهاتكم قبل أن تتمنوا لقاء لا يكون إلا في الآخرة. واعلموا أن أجمل الوفاء أن تحسن إلى من أحسن إليك حين يحتاج إلى إحسانك. اللهم ارحم كبار السن، اللهم ارحم كبار السن، وخفف عنهم ضعف الجسد ووحشة الكبر وآلام المرض، وارزقهم من يرعاهم برحمة ووفاء. اللهم ارزقنا قلوبا رحيمة.

0: وألسنة لينة ونفوسا بارة، وأعنا على بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم من كان من والدين وكبار السن حيا فمتعه بالصحة والعافية وأطل عمره على طاعتك، ومن مات منهم فاغفر له وارحم ونور قبره وارفع درجته في المهديين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا صحيحا جميلا يا رب العالمين. اللهم آمنا في وطننا وفي خليجنا، اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين واكفها شر المعتدين وكيد الكائدين وعدوان الظالمين ومكر الماكرين، وادفع عنها كل سوء وفتنة وبلاء. اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على خير البلاد والعباد، واحفظ جيشنا ورجال أمننا وجنودنا وسدد خطاهم. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى وأهله، واجعلنا من عبادك الصالحين، ووفقنا لطاعتك أجمعين، واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا ولمن له حق علينا، واجعلنا من ورثة جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، وأتموا صفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها.

0: الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي.
1: التوفيق غيث إن أذن الله بهطوله على حياتك ما شقيت أبدا، فاستمطر الخير بالصلاة والدعاء وحسن الظن بالله ثم حسن

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.

مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالمركبة، استخدام حزام الأمان، جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الخلفية، الركوب من الباب الأيمن ومن على الرصيف، تجنب النزول من الباب الأيسر في وسط الطريق. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف أخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الأغاني، يتابعنا

بنخليكم أبديت أول بأول. معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيد فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM 93.3 FM.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.
1: بحرين FM على هواك.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة
1: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
2: بحرين FM على هواك.

0: عين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: جديد الفنان عبد الله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
1: هنا مجبور فيك.
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزني؟
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيز المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة، خل المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن العبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هوا. على

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان 1-7-9-8-7-2-2-7.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن. نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواك.

ونمت ما تدري بشخص كل ليلة عند بابك واقف مكسور يبكي يبكي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقين. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بروحك في السيارة؟ ما تضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر انسان.

0: والكل نسى. حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.

علاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: Welcome to FM League, your only source for football news, only on 93.3 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المتابعين، متابعي إذاعة بحرين FM 93.3، حياكم الله في حلقة جديدة من FM League. راح نستمر بإذن الله للساعة 9 ونستعرض أبرز أحداث كرة القدم الأوروبية بين أسبوعين، وهو مو بين أسبوعين هالمرة لأن في توقف دولي طويل جدا، يعني نقدر نقول بعد أسبوعين من التوقف، أسبوعين من توقفنا إحنا في FM League، لكن 3 أسابيع من توقف البطولات المحلية الأوروبية. راح نكون بانتظار كل مشاركاتكم عبر الأرقام التالية من داخل مملكة البحرين على 1-74-55-556، ومن خارج المملكة على 00973-174-55-556. ونذكر السادة المتابعين بأن احنا موجودين على قناة إذاعة البحرين في اليوتيوب على الهواء مباشرة، واللي يعني ما يتابعنا هني ولا هني، يعني ولا في الإذاعة ولا في اليوتيوب، راح تكون هذه الحلقة معادة على قناة البحرين الرياضية عند منتصف الليل عدل شمالي ساعة 12. واللي يحب يتابعنا في السوشيال ميديا، راديو بحرين في الانستغرام، وفي ايش فيك واقف في الانستغرام، في وين بعد؟ في وين بعد؟ في التيك توك،

في التويتر في كل مكان راديو بحرين حياكم الله جميعا. مثل ما ذكرنا الأسبوع الماضي كان هناك توقف دولي طويل جدا، والتوقف القادم راح يكون الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، يعني عندنا تقريبا

أتلتيكو مانشستر يونايتد، روما ريال مدريد، وغلطة سراي أمام برشلونة. يوم خلصت مباريات شمالي حط الموسيقى. فتقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، محدثكم هاني اللولو، من الإخراج الإذاعي حبيب الملايين عبد الله الشومالي. تحية لكل طاقم قناة البحرين الرياضية بقيادة المخرج محمد الشومالي. يلا.

0: Welcome to FM League, your only source for football news, only on 93.3 FM.
1: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين. ضيف هذه الحلقة هو الكابتن غازي الكواري، نجم منتخبنا الوطني سابقا ونادي الحالة ونادي الرفاع ونادي ما شاء الله أندية كثيرة حتى في الدوري القطري. يعطيك العافية كابتن غازي ومنور.
2: منور بوجودك هاني، أهلا وسهلا فيك، وأتمنى تكون حلقة مميزة وياك.
1: يعطيك العافية مرة ثانية كابتن، ويعني ما علي أبارك لك باختيارك لإدارة المنتخب قدامة، منتخب البحرين للقدامة اللي راح يشارك في بطولة الخليج نهاية الشهر. ودي أشوفك هم إداري هم لاعب في نفس الوقت. صير
2: بداية هاني، أعتقد هاي تكليف ويشرفني يسعدني أني أنا أخدم أخواني اللاعبين القدامة تحديدا، لأن هذا المنتخب حق اللاعبين القدامة في هذه البطولة. وبداية أنا أحب أشكر الأخوان في اتحاد كأس الخليج على رأسهم سعادة الشيخ حمد بن خليفة الثاني رئيس الاتحاد على حرصهم الشديد لإقامة هذه البطولة، خصوصا بعد ما كانت يعني أو بعد ما انطلقت هذه من بطولة الخليج الأخيرة اللي كانت في الكويت اللي تعتبر الأولى. فاتفقنا ولا الاتفاق كان حاصل بأن هذه البطولة راح تكون مصاحبة حق دورات الخليج، واعتذرت المملكة العربية السعودية من هذه البطولة استضافتها. فقرروا الأخوان في الاتحاد البحرين الاتحاد كأس الخليج أن تقام في الدوحة في تاريخ من تاريخ 30 أكتوبر إلى 5 نوفمبر. فيعني الأخوان هناك قاموا بمجهود كبير صراحة لاستضافة قطر هذه البطولة واللي تعتبر البطولة الثانية.
1: أنا اليوم كابتن شفت الخبر في السوشيال ميديا، يعني فرحت إن أنت يعني باختيارك لتشكيل هذا المنتخب لإدارة المنتخب مع العزيز عبد العزيز الإشراف، الأستاذ عبد العزيز الإشراف
2: أبو
1: محمد. فرحت جدا، ولكن بيني وبينك يوم قريت الخبر قلت ليش ما بيلعب كابتن غازي الكواري؟ فأنت بتلعب ولا ما بتلعب؟
2: لا، احنا هاني احنا لتشكيل المنتخب، وكوني انا عضو في اتحاد كاس الخليج لقدام اللاعبين في اللجان، فكلفني الاتحاد بان ان نشرف على تشكيل المنتخب بشكل عام. يعني واحنا هذه بالنسبه لنا هذه التجربه تعتبر التجربه الثانيه. التجربه الاولى ولله الحمد نجحنا فيها اللي مثل ما قلت لك في النسخه الاولى. فكنا احنا عندنا التجربه والحمد لله رب العالمين قدمنا، يعني قدرنا نروح ونشكل منتخب ونرفع اسم البحرين، ولا طلعنا بصوره جدا مشرفه، يعني وصلنا للدور الثاني ولا السيمي فاينل وخرجنا. فأعتقد هاني لما تكون تجربة ثانية تعتبر أسهل، خصوصا مع الناس اللي اشتغلوا في هذا المجال. يعني احنا هاني ممكن الصعوبات اللي مرينا فيها ممكن مختلفة، لأن المنتخب عادة أنت تأخذ اللاعبين أو تجمع، يعني تختار اللاعبين عن طريق الدوري عن طريق النادي
1: طبعا.
2: احنا اللاعبين معظمهم يعني بعيدين عن مجال صحيح. يعني عن ممارسة الرياضة، فتضطر أنت تبحث وتطالع اللاعبين والأجهز. ولله الحمد، يعني الحمد لله احنا عندنا جهاز فني بقيادة الكابتن خليل شويعر

0: يعني، وخليل اشتغل معنا بعد في الدورة السابقة وراح يكون معنا في هذه الدورة، فعنده الخبرة الكافية في التعامل مع اللاعبين، لأن اللاعبين القدام يحتاجون إلى معاملة نوعية مختلفة. صحيح. يعني ما تقدر تعاملهم نفس اللاعبين اللي يتمرنون دائما وعندهم حضور وفي النادي.
1: زين ليش كابتن ما تحافظون، يعني سامحني قاطعتك، ليش ما تحافظون على التجمع على الأقل، يعني أسبوعين مثلا، ثلاثة أسابيع، شهر، على أساس يكون يعني عارفين بعض، أنتم عارفين بعض، بس أقصد كل واحد عارف جاهزية البدنية.
0: صح، أتفق معك هاني، لكن بعد في شغلة واحدة، هي في النهاية يعني هي كرة القدم أولويات. يعني في السابق كانت من أولوياتنا، يعني لدرجة أن احنا كنا نقدمها من خلال الأولويات حتى على بيتنا. صحيح. على عيالك. صحيح. على فأعتقد أن اليوم اختلفت الأولويات، بالإضافة إلى معظم اللاعبين صاروا مدربين.
1: صحيح.
0: ففي ناس منهم اللي ابتعدوا، فأعتقد أنه صعب أن احنا نتجمع بشكل أسبوعي أو أسبوعي، لكن بإمكاننا يعني لو كان في ترتيب أعتقد أنه راح تكون إن شاء الله في المستقبل.
1: زين، أنا سألتك مرتين وأنت حسيتك ما تبغي تجاوب، أنت بتلعب ولا ما بتلعب؟
0: لا أنا شوف يعني أتمنى يعني أنا بالنسبة لي، أنا ما أقول توجه، بس بالنسبة لي أنا فكرتي منتخب قدام اللاعبين، لاعبين وايد لعبوا في المنتخب ومن حقهم أنهم يشاركون في المسابقة. فوجهة نظري أنا، هاي متوجه وجهة نظري أعيدها للمرة الثانية، أن ليش ما نعطي الناس اللاعبين الثانيين فرصة؟ طالما أنت يعني الهدف من هذه البطولة أخوي هاني هي تكريم للاعبين. صحيح. السابقين اللي يعني على ما قدموه عطائهم من خلال الفترة اللي راحت، عارف شو أقصد؟ وفي نفس الوقت يعني هو إحياء للإرث.
1: صحيح.
0: أو لتاريخ الرياضة الخليجية.
1: صحيح.
0: فمن حق كل لاعب انه هو يلعب، بس طبعا يكون جاهز. يعني صحيح. انا اتكلم عن جاهزيه، ففي الدوره السابقه ما كنا جاهزين بشكل يعني اللي ممكن يعني بشكل كامل، خلينا نقول
1: اللي يخليكم تنافسون بشكل.
0: لا هاني بعد في جاهزيه، احنا ممكن نلعب مثلا 6-6، لكن على الملعب الحوض اعتقد تحتاج حق جاهزيه طبعًا مختلفه. فيعتمد على جاهزية المجموعة، إذا احتاجوني بالعكس بكون موجود، لكن أنا من وجهة نظري أعيد وأكرر أقول أنه لابد أن نعطي اللاعبين فرصة على أساس أنه يشاركون في حالة جاهزية.
1: المشكلة مصاب والله، كان يعني ألعب إياكم.
0: عاد أنت الله يهداك، أنت تقول لك الدكتور
1: شو أسوي كابتن، شو أسوي، ما عندي خبرة في الإصابة. أنزين كابتن، نذكر بأرقام التواصل قبل لا ندخل في بعض النقاط الإحمائية في هذه الحلقة. حلوة هاي الإحمائية، ايش رايك فيها شمالي؟ نذكر بأرقام التواصل لأعزائي المتابعين من داخل مملكة البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6. دائما مخرجين التلفزيون يدايجون يقول لك هاني طالع الكاميرا، الحين هاي الكاميرا حقي ما طالع، اوكي تعجبني والله احسن واحد محمد شمالي. انزين من خارج المملكة على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6.

0: إجابتك على السريع.
1: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين. نذكر بأن ضيف هذه الحلقة هو الكابتن غازي الكواري نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم السابق، ونوجه له التحية والشكر والتقدير على قبوله هذه الدعوة. كابتن غازي، زمان يعني أنت جربت أن أنت تترك النادي تروح المنتخب في فترة التوقف، خبرني لأن هذا التوقف اللي يعني للتو انتهينا منه، توقف أول مرة يعني 3 أسابيع، اللاعبين بعض اللاعبين راحوا لعبوا في ظرف هذه الفترة.

0: أربع مباريات، والعناصر الأساسية اللي تلعب في أنديتها لعبت في منتخباتها. فخبرني هذا التوقف الدولي من وجهة نظر مدرب المنتخب، من وجهة نظر مدرب النادي.
1: هاني لازم نقيم العمل بشكل عام، يعني أو التوقف، فترة هاي التوقف بالنسبة للمنتخبات. أعتقد أن هذا التوقف يشكل لهم عامل إيجابي، لأن الفترة طويلة يقدر المدرب يتعرف على اللاعبين أكثر. صحيح. يقدر يجرب اللاعبين بالإضافة إلى المباريات التجريبية أكثر. فأعتقد أربع مباريات. صحيح. فهاي لأول مرة، فالمدرب يقدر يعني يقدر مثل ما تقول أنه يجرب في المباريات أكبر عدد من اللاعبين. هاي مثل ما شفنا مع كلوب، مع زيدان. صحيح. مع المدربين. فهذه بالنسبة للمنتخبات أنا أشوفها إيجابي، لكن بالنسبة للأندية أعتقد أنه يعني ما أقدر أقول لك سلبي، بس في سلبية، لأن أنت لما تكسر رتم المباريات. على سبيل المثال اليوم لما نتكلم عن برشلونة. صحيح. على سبيل المثال، وإحنا راح نتكلم بعدين عن برشلونة اليوم قاعد يقدم، يعني عنده أفضل رتم تصاعدي في الدوري.
0: صحيح.
1: يعني فريق خلال سبع مباريات فاز في سبع مباريات، فريق سجل 30 هدف في ثلاث مباريات، لاعبين جميع لاعبينه في الفورمة. أنت لما أتي في بعد سبع جولات
0: وتوقف
1: الدوري، فأنت كسرت رتم الفريق.
0: صحيح. صحيح.
1: أنت اليوم برشلونة ممكن في هذه، ممكن بعد هذا التوقف ممكن يعني يعود عليه التوقف،
0: ممكن ما يرد يصيد هذه الفورمة اللي كان
1: صعبة هاني. فأنا أشوفها من وجهة نظري يعني بالنسبة للأندية ممكن يكون سلبي في بعض الأندية، خصوصا الأندية اللي ممكن نقول اللي ما عندها لاعبين وايد في المنتخبات. أعتقد أنه راح تستفيد، لأن يعني تعتبر بالنسبة للأندية هاي فترة إعداد ثلاث أسابيع لما تحصلها بدون مباريات.
0: البعض كابتن غازي، البعض عنده رأي بأن الركائز الأساسية يعني رافينيا، مبابي، فان دايك وغيرهم، أنا كمدرب للمنتخب إذا اعتمدت عليهم حتى في هذا التوقف اللي أنت تلعب نيشن ليج، يعني ما تلعب بطولة أوروبا ولا كأس العالم، إذا ما جربت الحين واعتمدت على هذه الأسماء متى راح تجرب أنت؟ يعني فان دايك إذا تلعب فيه تستخدمه في أربع مباريات، أنت شو تدور عنه؟ يعني هل أنت تجرب فان دايك مثلا، أو تجرب مبابي مثلا؟
1: لا، إحنا نشوف هاني. أعتقد أن اللاعبين ولا المدربين بعد يفكرون اليوم، صاروا يفكرون حتى في مصلحتهم، لأن من خلال النتائج.
0: صحيح.
1: الناس راح تحكم عليك. طبعا. فأنت طبعا. لابد أن أنت تشارك فان دايك، ولابد أن أنت تشارك رافينا، يعني المجموعة اللي أفضل واللي قدمها
0: كابتن السادنك بس تدفع. أيوه، عشان
1: طبعا. فالمجموعة اللي أفضل وقاعدة تقدم من خلال النادي ولا من خلال الدوري الأداء الأفضل، هو أكيد المدرب راح يشاركهم.
0: بس التفكير بعد في نفس الوقت كابتن في الحالة البدنية لله، عشان لا يصيد يعني اوفرلود مثل ما يقولون.
1: اعتقد هاني هاي الروتيشن ممكن يصير، ولا ان انت تريح اللاعب ممكن يصير في النادي، لان في النادي المشاركات راح تكون اكثر، كل ثلاث ايام ممكن تكون مشاركات دوري، تشامبيونز ليج دوري. فالروتيشن هاي ممكن تسويه، او المدربين ممكن يسوونه من خلال انديتهم. لكن فتره التوقف، اعتقد ان فتره التوقف تعتبر بالنسبه للمنتخبات قصيره، ثلاث اسابيع بالنسبه لهم قصيره. فالمباريات على ضوء نتائج المباريات، في بعض المدربين ممكن يخسرون وظيفتهم.
0: صحيح.
1: ممكن يغالون. فعلى ذي الاساس احنا نشوف ان المدربين ما يستغنون عن اللاعبين، أعمدة فرقهم ولا اللاعبين نجوم المنتخب.
0: زين، انت بالنسبه لك كابتن زمان يوم كنت يعني لاعب في المنتخب وركيزه اساسيه في منتخبنا الوطني، ولما كنت في نفس الوقت محترف في في في قطر في الانديه القطريه، شلون كان؟ يعني انا عارف ان المسافه قصيره مثلا بين قطر وبين البحرين، لكن اكيد في مباريات انت رحت في تصفيات اسيا.
1: صحيح.
0: كلمني عن هذا التأثير البدني في السفر، الروحة والرجعة، تأثر عليك في الملعب؟
1: لا، شوف هاني، الحين انت دخلت قطر في المنتخب ولا

0: لأن أعتقد أن التعب راح يكون في تعب، خصوصا إذا كانت المباريات في شرق آسيا. شرق آسيا مثل ما تعرف أنه هم متأخرين عنا ولا مجدبين عنا سبع ساعات. فالمشاكل اللي كنا نحصلها دائما هي النوم، وقت النوم. فإحنا متعودين، على سبيل المثال إحنا ما نقول إحنا مثلا نرقد الساعة 10، لا خلينا نقول إحنا نرقد الساعة 12. فإذا أنت ترقد الساعة 12 معناته أن أنت في دول شرق آسيا ترقد الساعة 6 الصبح. فهذه المعاناة اللي احنا نحصلها. فكنا لازم ان نروح حق المناطق مثلا خصوصا البعيدة، نروح قبل 3 أيام ولا 4 أيام على اساس ان نغير برنامج النوم. صحيح. عندنا. فاعتقد ان من ضمن الصعوبات هذا الشيء اكثر شيء اللي كان يصادفنا، انه هو فارق التوقيت هو اللي، لان انت كل ما انت رقد زين فانت معناته ان جسمك حاضر. صح. معاك
1: يعود
0: عليك، عرفت شخصك
1: بالنفع في الملعب.
0: ففي الملعب فأعتقد أن أزيد صعوبة هذه اللي صادفتنا في السنوات.
1: إنزين، في سؤال جميل من قاسم، أنا أعتقد بننسأل هذا السؤال لمدة من الحين إلى تاريخ 26 أكتوبر، أو كم 26 أكتوبر هي موعد الكرة الذهبية. راح نتكلم عن هذا القاسم، سؤال قاسم، لكن نروح لنقطة ثانية كابتن. اعتزال صديقك ميسي، الاعتزال خلاص، الاعتزال الدولي، هو لعب آخر مباراة بقميص المنتخب الأرجنتيني. فأنا أعتقد أنت عندك كلمتين يعني بهالمناسبة.
0: لا عندي كلام وايد.
1: لا بس كلمتين.
0: طبعا يعني لما تتكلم عن ميسي يعني تتكلم عن شيء استثنائي هاني. يعني احنا محظوظين ان احنا شفنا ميسي، محظوظين يعني ان احنا يعني هاني نجوم العالم اجمعوا ان ذي الشخص ولا ذي اللاعب جاي من كوكب اخر. فارجع واقول بس هاني في شغله واحده اذا سمحت لي، يعني انا ما بي انا اخرب الرننج اوردر مالك ولا انا لما اتكلم عن ميسي لازم اتكلم عن كريستيانو.
1: جايين لك كابتن.
0: لا اعرف هاني في اذا سمحت لي انا بدخلهم مع بعض، لان هاني لما انت تشوف لاعبين منتخب الارجنتين شلون يحبون ميسي، شلون يحزنون حق ميسي انه هو بيهدهم، شلون يساعدون ميسي، هذه الاساس. ولما نشوف الفرق التعامل مع كريستيانو رونالدو.
1: صحيح.
0: عارف شخصت يعني لما اني اتكلم عن ميسي مو بس ميسي داخل ملعب، يعني منتخب الارجنتين 11 واحد ميسي.
1: صحيح.
0: يحبون ميسي، يحبون يشوفون ميسي بطل، يحبون يشوفون ميسي قوي، يشوفون ميسي يعني انت قوتك هاني اللاعب يستمد قوته مو من المدرب. انا بالنسبه لي مو من المدرب، انا استمد قوتي من ربعي اللي وياي داخل في
1: الملعب. صحيح.
0: فعلى دي الاساس انت تشوف دائما ميسي قوي، تاثير ميسي على المجموعه مو تاثير ميسي على المدرب. فعلى عكس كريستيانو رونالدو انا بالنسبه لي اللي صار مع كريستيانو رونالدو مو عمل خيسوس بس.
1: صحيح. حتى اللاعبين
0: انت شنو اللي يعني اللي حزنك ولا اللي يخليك تزعل؟ اللي يخليك تزعل لما اتيك الضربه من ربعك اللي وياك.
1: صحيح.
0: المدرب في اي وقت ممكن يغال، في اي وقت ممكن يتبدل، في اي وقت ممكن يروح، لكن اللي بيتمون معاك هم ربعك اللي انت لعبت وياهم، اللي انت ضحيت معاهم، اللي علشانهم، اللي انت كرمتهم، اللي انت اشياء وايد. كريستيانو معاني.
1: وانا اعتقد كابتن ان هذه يعني من بعد 15 سنه في فيم ليج اعتقد هذه اخر مره بنتكلم فيها عن ميسي وكريستيانو. صح. زين كابتن، عطني رايك في الاختلاف والمختلف، اقصد ميسي قراره بالاعتزال الدولي، توقيت قراره، في نفس الوقت كريستيانو لا ما زال ما اعتزل دوليا، وبغض النظر عن الأزمة اللي صاحبت كريستيانو مؤخرا مع المنتخب.
0: هاني احنا شوف، انا وجهة نظري الاعتزال هو في

0: في شروط. ممكن ميسي اليوم ما يعني على مستوى الشروط او الشركات الراعيه، انا بوجهه نظري يعني انا احسبها بهاي الطريقه، ممكن ان انهى عقوده مثلا مع الشركه، مع شركات الراعيه في صحيح. ظل وجود ميسي في المنتخب، مما يعود على العائد المالي على الاتحاد. لكن انا بالنسبه لي كريستيانو، واليوم اللي شاهدناه خسارة الاتحاد، تحديدا الاتحاد البرتغالي، ملايين بسبب خروج كريستيانو. فاليوم ممكن كريستيانو نقدر نقول ما زال مرتبط بعقود وعائدات الدر مبالغ كبيرة على الاتحاد البرتغالي، ما زال ملتزم فيها، لابد انه يكون في مع المنتخب في هذه الفترة، على أساس أنه بحكم مثل ما اتفقنا أنه هو ملتزم بعقود. فأنا وجهة
1: يعني نظري، أنا أقدر أختصر كلامك إذا أنا فهمت كلامك، أنه واحد شبع فلوس واحد ثاني ما شبع فلوس.
0: لا أنا أتكلم، شوف، في رعاة يقدمون لك مثلا على سبيل المثال. لا أنا ما كنت أتكلم.
1: ما تقصد كذي.
0: لا.
1: أنا ما فهم يعني. فهم
0: لا، الرعاية، العائد مال الرعاية راح يكون على الاتحاد. عارف شو أقصد؟ اليوم البرتغال قاعد تخسر ملايين بسبب عدم وجود كريستيانو. عارف شو أقصد؟ فالرعاة يقدمون العروض على أساس إن كريستيانو صحيح. موجود أو صحيح. ميسي موجود.
1: صحيح.
0: لكن في ظل عدم وجودهم، المبلغ اللي احنا مثلا على سبيل المثال احنا لما نعطيك 100 مليون في ظل عدم وجود كريستيانو ممكن يكون 20 مليون.
1: صحيح.
0: هذه اللي انا قصده، الارتباط مع الرعاة.
1: انزين، هذا بالنسبه لرؤيه الكابتن غازي الكواري عن موضوع اعتزال ميسي وازمه كريستيانو. يعني زين، هو دمج الموضوعين في في في في مره واحده على اساس يعني هو ذكاء من كابتن غازي. انزين،
0: ما تقدر تفصل بينهم. اعتقد انه هاني يعني هذه يبين لك قيمه اللاعبين.
1: صحيح.
0: يعني اللاعبين اثنين هم اساطير. يعني لما نتكلم عن كريستيانو ما تقدر تتكلم عن ميسي.
1: صحيح.
0: ولما نتكلم عن ميسي ما تقدر تتكلم، لان الاثنين شكلوا ثنائي 15 سنه تنافسون على البلندور.
1: كابتن، انا عندي لعبه دائما العبها مع الضيوف الكرام، ما بنلعبها الحين. شومالي، لحظه شومالي، شوفك مستعجل. بس سؤال قاسم، رتب الثلاثه الاوائل اللي تتوقع يكونون يعني الفائزين في بالكره الذهبيه، او الفائز بالكره الذهبيه، 1 2 3. مرشح الاول من؟ مرشح الثاني من؟ مرشح الثالث من؟ هذه الجائزه راح تقدم تاريخ 26 اكتوبر، ان شاء الله ما اكون انا غلطان في هذا التاريخ، 26 اكتوبر. شمالي، سولي يعني تشيك على هذه المعلومه. انزين كابتن، من
0: ممكن يامال يكون مرشح؟
1: عطني الاول والثاني والثالث.
0: احنا لما نتكلم عن الانجازات، طبعا الكره الذهبيه ما بتطلع من المنتخب الاسباني. الابرز من خلال الدوري اعتقد انه كان لامين،
1: بس هاي سنه كاس عالم كابتن،
0: وحتى في الدوري. الدوري اللي راح بالعكس لامين قدم مستوى جدا ممتاز.
1: انت برشلونه، ذكرني برشلونه والله مدريدي.
0: انا مدريدي للاسف.
1: انا حسيتك
0: بتقول لي مبابي
1: مغرم هاي الموسم.
0: مبابي هداف الدوري، لكن ما حقق الدوري. ما حقق الدوري
1: ولا حقق كاس العالم.
0: بس ادى اداء ممتاز في كاس العالم. ما نقدر نستغني عن مبابي، اعتقد ان درجه ثانيه ممكن نحطه في المرتبة الثانية. مبابي
1: الأول. من؟ يامال.
0: يامال.
1: ثالث
0: مبابي.
1: ثاني مبابي.
0: ثاني مبابي.
1: الثالث
0: ممكن رودري، لأنه صاحب الكرة الذهبية.
1: أنا قلت يمكن أنت نسيت رودري.
0: لا،
1: لأن رودري هو اللي بيفوز في
0: الجائزة. لا، ممكن رودري
1: هو اللي بيفوز في الجائزة.
0: لا بس ما أعتقد هاني.
1: إنزين، شومالي جاهز؟ الاثنين الشومالي الله يحفظهم، عبد الله ومحمد، جاهزين حق اللعبه؟ وكابتن غازي يعني سوي لي كلوز على كابتن غازي.

0: كابتن غازي عندنا لعبة، وأنا يعني أصنف كابتن غازي من أنت ظهير أيمن صح؟
1: ظهير جناح،
0: ظهير أيمن،
1: ظهير.
0: فأنا جمعت لك عدد من اللاعبين الأظهر اليمين في يعني مو التاريخ القديم، لا التاريخ القديم شوي بالمعاصر بالحديث بالحاليا يعني. فبقول لك اثنين أنت اختار الأفضل منهم، ولما تختار الأفضل بعطيك لاعب آخر الأفضل يعني بعد.
1: تمام.
0: تفضل بينهم. إنزين. غاري نيفيل ولا خافير زانيتي؟
1: زانيتي.
0: تعال بتسيد على طول.
1: زانيتي.
0: بدون تفكير.
1: أرجنتيني زانيتي.
0: إنزين زانيتي ولا تورام؟
1: زانيتي.
0: زانيتي ولا زامبروتا؟
1: زانيتي.
0: لا
1: زانيتي.
0: زانيتي ولا فيليب لام؟
1: لا أنت جبت يعني زانيتي قدم.
0: زانيتي ولا فيليب لام؟
1: زانيتي.
0: زانيتي والله ووكر.
1: زانيتي.
0: زانيتي والله كارفاخال.
1: زانيتي.
0: خلاص شدي اوفر. زانيتي والله ارنولد. يقول شومالي شابهك زانيتي صح؟
1: لا لا لا زانيتي.
0: إذا زانيتي والله أرنولد كابتن عشان لعبتنا. إنزين زانيتي والله مايكون. يا سلام شوف.
1: لا مو لأن
0: مايكون خلنا نوصل. مايكون والله حكيمي. إنزين حكيمي والله دانيال ألفيس.
1: حكيمي
0: والله كافو.
1: أوف. حكيمي غير عند كافو.
0: عطني واحد. شو اللي غير؟ اثنينهم ظهير ايمن واثنينهم طايرين.
1: اثنينهم طايرين صح، بس كوفو كان يلعب على الخط، حكيمي يلعب على الخط صح
0: وانفرت يروح دوك
1: ويلعب في يعني الكره تطورت. حكيمي كوفو متطور. انا بالنسبه لي يعني حكيمي كوفو مطورينه صار حكيمي.
0: اوكي
1: حكيمي. لأن الكرة أيام كافو كانت مختلفة
0: صح،
1: يعني أنت طريقة لعبك أسلوبك مختلف
0: خالص.
1: كافو كان يلعب خالص.
0: حكيمي صح. كافو حكيمي.
1: لا حكيمي كافو نسخة مطورة من كافو صارت حكيمي.
0: إنزين هذا رأي الكابتن غازي الكواري طبعا ظهير يمين سنوات حكيمي. طويلة مع منتخبنا الوطني لكرة القدم، فهذه آراءه واختياراته من الأظهر اليمين اللي على الاقل اللي احنا شفناهم ولحقنا عليهم. يعني ما قلت لك مثلا كارلوس البرتو البرازيلي القديم، لا
1: يعني لا قديم عندك انت.
0: ما لحقت عليه سبعينات كابتن كارلوس البرتو.
1: اي لا
0: مو كارلوس البرتو. مو كارلوس البرتو. روبرتو كارلوس لا غير هاي. كارلوس البرتو.
1: بس انت مشكلتك هاني جبت زانيتي من البدايه. زانيتي تاريخ.
0: انا ما ظنيت ان انت بتروح توديه بعيد.
1: يعني احب زانيتي صراحه. اي والله يعني في مركزه اعتقد انه لعب لسن الأربعين. زانيتي خافير زانيتي
0: لعب الى الأربعين. بس لانه وانت تتكلم شمالي زن يقول لي الحياه بدون غوارديولا في الدوري الانجليزي شلون.
1: هاني شوف بدون اثنين يعني شوف رحيل كلوب أثر على الدوري الإنجليزي، ورحيل غوارديولا يعني في ناس ما زالت مو مستوعبة أن غوارديولا مو موجود.
0: يوم الأحد ليفربول سيتي كابتن، يعني من زمان من سنين كلوب غوارديولا. هل موسم لا كلوب ولا غوارديولا؟
1: غير فقد بريقة. أنا بالنسبة لي هذه الديربي أو هذه المباريات الكلاسيكو يعتبر من المباريات الكلاسيكو آسف، ففقد كثير يعني المدربين خصوصا مدربين مثل كلوب وغوارديولا لهم وزنهم
0: صحيح.
1: لهم تأثيرهم شخصيتهم على الفريق غير. السيتي مع غوارديولا اليوم السيتي متصدر صحيح. بس مع غوارديولا شخصية غير، اللاعبين غير. فأعتقد أنه في تصريح حق غوارديولا راح يكون متواجد في هذه المباراة.
0: راح يكون متواجد في هذه المباراة. بس في وقت من الأوقات لازم يعني خلاص المدرب يرتاح على الأقل مؤقتا، يعني موسمين يرتاح، لأن كثرة الضغوط. يعني غوارديولا من أيامه كابتن يعني في النوع

0: الاهلي القطري الى الموسم الماضي هو شغال شغال شغال لاعب من مكان لمكان بعدين مدرب
1: من 2006 ابتدى التدريب
0: اي بعدين في برشلونه بعدين في ميونخ بعدين هاي كلها ضغوط بعدين في مانشستر سيتي كلها ضغوط صح
1: صحيح وتتكلم عن الانديه الكبيره يعني في كل نادي لازم كان يحقق بطولات صحيح. ولازم كان اهدافه كانت تشامبيونز ليج يعني هاني المدرب يعني انا بالنسبه لي ولا غارديولا ما كان مدرب عادي
0: صحيح
1: الضغوطات حجم الضغوطات اللي عليه ما كانت عاديه لان مدرب دائما يطمح للتشامبيونز ليج للبطولات اللي اكبر على مستوى القاره الاوروبيه ما كان الهدف ماله بس الدوري فالضغوطات عليه اكبر فاعتقد ان احنا بعد ارجع اقول احنا محظوظين ان احنا قاعدين نشوف هذه المدربين صحيح. اليوم غارديولا وكلوب اعتقد انه شكلوا ثنائي بعد طول
0: الفتره بس هو كابتن غارديولا اكيد ما فيها اثنين يختلفون عليه بس هو يصنف من المدربين الاوفر ثينكينج او المدربين اللي يبالغون في التفكير فانت مع هذا النوع من المدربين
1: هاني
0: والله بسطها تسهل سهلها
1: لا تسهل. انا ببسطها انت ما تحب اسلوب استحواذ اسلوب استحواذ صار ممل لا شوف اسلوب استحواذ صار ممل حق المقلدين حق المقلدين لكن حق اللي يبتكرون حلول ويبتكرون اساليب من خلال اسلوب استحواذ لا هني يصير معقد لكن المقلد اللي يلعب الكره ورا وباس ويرجع الباس ويرجع هني الاسلوب يصير ممل غارديولا طور كره القدم اليوم غارديولا ممكن يروح لكن الاسلوب اللي يلعب فيه غارديولا بيتم حتى عقب 50 سنة
0: صحيح.
1: مثل ما احنا اليوم نقول لما نشاهد برشلونة نقول برشلونة
0: فليك
1: لا برشلونة راح كرويف اسف زين راح انبالي زين فكرويف في الثمانينات كان صحيح. مدرب برشلونة اليوم ليه اليوم احنا نقول برشلونة كرويف عقب 50 سنة لما تشوف الفرق يلعبون بهاي الأسلوب بتقول
0: برشلونة
1: لأن هذه بصمة وضعها برشلونة وطورها واليوم غارديولا وطورها واليوم راح تكون له يعني على مدار التاريخ
0: سؤال يجر سؤال كابتن احنا ما عندنا شيء صح انت يعني موجود واحنا بنسولف صح وين تتوقع او تتخيل بيب يدرب في التجربه القادمه لغوارديولا هل منتخب هل نادي يرفع بعد اكثر من كذي يعني يتم في الهاي ليفل في المستوى الرفيع والله ينزل شوي الليفل والله يبحث عن تحدي غير مألوف ما حد يتوقعه ما اعرف رايك
1: عودنا غارديولا ان لما يدرب نادي ما يدرب نادي ثاني في نفس الدوري
0: صحيح
1: يعني درب برشلونة طلع من برشلونة ما راح أي نادي إسباني
0: صحيح.
1: طلع راح ألمانيا
0: صحيح.
1: درب بايرن طلع من بايرن ما درب أي نادي في ألمانيا راح مانشستر سيتي ما أعتقد أنه راح يدرب نادي غير في الدوري الإنجليزي ما أعتقد ممكن يرجع لبرشلونة ممكن كل شيء جايز لو أن في أمور
0: مع لابورتا
1: بس ممكن يرجع برشلونة أو ممكن يروح الدوري الفرنسي أتوقع
0: الإيطالي
1: ممكن الإيطالي الدوريات هاي اللي ما درب فيها
0: إذن هو دائما يتهم لا. أنا عارف أنه صديقك بيب بس دائما يتهم بأنه يختار يختار المنتخب يختار الأندية اللي عندها إمكانيات مالية ضخمة
1: أكيد هاني لأن الأفكار اللي عنده هو بعد ضخمة أنا ما قاعد إيه لأن الأفكار أنت على أساس أن أنت تنفذ وتسوي الأفكار بالعكس إحنا شفنا غارديولا وين ما يروح غارديولا كانت البطولات موجودة سواء على مستوى السيتي حقق رباعية تاريخية صحيح. في خمس سنوات
0: كل شيء حقق
1: أنا أقول لك
0: يعني مثلا ما يروح
1: أرقام قاعد تحطم هاني وجود غارديولا يعني في كل الأندية
0: المهمة القادمة أو المغامرة القادمة لبيب ما ممكن يروح نادي
1: مغمور
0: ما أقول مغمور بمعنى مغمور ولكن نادي إمكانياته المادية أقل من سيتي وأقل من
1: لا لا ما
0: ميونخ
1: لا
0: ما اقل.

0: الأساس هو ما عنده شيء يثبته يعني لأحد، لكن قد يكون هذا يسكت المنتقدين بأن بيب ينجح فقط مع الأندية اللي عندها إمكانيات.
1: لا، اليوم غوارديولا يعني مو محتاج أنه هو يثبت نفسه حق الناس،
0: صح؟
1: مو محتاج، بالعكس غوارديولا من أفضل المدربين، وإذا بيروح نادي أنا أتصور أنه لازم بجي نروح نادي من أفضل الأندية، على أساس أنه الأفكار اللي عند غوارديولا يقدر ترجمها داخل أرضية الملعب من خلال الإمكانيات. لابد نادي عنده إمكانيات على أساس إنه يقدر يجيب اللاعبين ولا الأدوات اللي طبعًا راح
0: طبعًا أنا أذكر العمل داخل. طبعًا أنا أذكر السادة المتابعين اللي يعني ما عندهم هذه المعلومة، يعني سبق وأن تكلمت مع كابتن غازي عن هذه النقطة في أكثر من مناسبة، لكن يعني أكيد في شخص ما عنده هذه المعلومة بأن كابتن غازي الكواري لعب وزامل بيب غوارديولا في النادي الأهلي القطري. عطني سنوات كابتن وانت تضحك، عطني سنة. أي موسم هاي؟
1: 2004.
0: انزين، فعط السادة المتابعين كابتن غازي عن يعني موقف، لمحة، أي قصة مع بيب في الملعب أو خارج الملعب.
1: هاني شوف احنا يمكن في مرحله كانت بالنسبه لنا جديده، اللي هو التحول او تجربه الاحتراف، سواء كنت انا او اخواني اللاعبين اللي زملوني في ذيك الفتره اللي كانوا معي في الدوري القطري. فاعتقد انه كان بالنسبه لنا شيء عود ان انت تشوف هاي النجوم الصف الاول، باتيستوتا، رونالدي بور، سوني اندرسون، فرانك دي بور، هذول اللاعبين احنا كنا نشوفهم نتابعهم في الدوريات الأوروبية، الدوري الإيطالي والدوري
0: صحيح.
1: فأنت لما أتي تشوفه وياك في نفس الفريق يلبس نفسك، لاعب نفسك، مو بمسؤول، أعتقد أنه دي شيء مختلف بالنسبة لك، خبرة جديدة بالنسبة لك. فيعني يمكن في بعض الأمور اللي كنا نشوف فيها غوارديولا يعني كنا نقول شلون ذي الشخص يعني يقدر يسوي يعني صاحب فكر. على سبيل المثال يمكن في مرات كنا نلعب في التمرين، وقف التمرين غوارديولا، سأل المدرب يعني هاي التمرين ما هو ما فهم التمرين يعني غوارديولا ما تخيل انه غير التمرين
0: هو غوارديولا
1: يعني ذلين اللاعبين. شوف طبعا هم متقدمين عنا برا، فالفكر عندهم مختلف،
0: صحيح.
1: على مستوى احنا نتكلم على يعني على مستواهم هم متطورين عن مراحل
0: طبعا.
1: فتخيل بامكانهم ان يعرفون الاخطاء، مو بس في المباريات، احنا ممكن نكتشف اخطائنا في المباريات، هاي الفرق بيننا وبينهم،
0: صحيح.
1: هم يكتشفون الاخطاء في التمارين، حتى في نوعيه التمرين. انا ما اتكلم عن تمرين تكتيك، لا لا لا، انا اتكلم عن ممكن يكون استحواذ، ممكن
0: صحيح. جمله مثلا،
1: جمله يعني في امور، احنا حتى في طريقه الباس، لما نلعب ويا غوارديولا باس لازم كان يسمع صوت الكره، فلما ما يسمع صوت الكره صحيح. كان يرجع لك الكره في اي مكان يعني بقوه. مو
0: الحين شمالي لو يلعب باس ليه صوت؟
1: شمالي شمالي من خيرات المدافعين،
0: انا دائما
1: كان صغير يعني
0: انا اتمنى ان انا ما اكرر قول عنك يلا قول تفضل.
1: فشوني من خيرات اللاعبين يوم كان صغير، بالعكس كان لاعب قوي وشرس، لكن اتجه ثاني، ترك الكرة اتجه الإذاعة والإعلام، وعسى الله يوقع.
0: ولو رايح يلعب طائر على طاري صوت الباص كابتن، أنا ما أدري قلتها أكثر من مرة، لكن لا بأس يعني إحنا سنين هني في فمليك، فيعني اكيد بن بن بن بنكرر. عندي جار كابتن، هاي موضوع غير، عندي جار كابتن وهو يسولف وياك يمكن قال لك الموضوع 70 مره قبل، ويقوله 71 يقوله كانه اول مره يقوله، فانت شو تسوي في هالحاله؟ تسمع وكان تسمع ف مره من المرات منتخب كولومبيا كان موجود هنا في في في البحرين ولعب ضد منتخبنا الوطني. أنا كنت رحت التمرين لأن كان عندي تغطية أو استوديو تحليلي، أذكر مع الكابتن نمسي عليه بالخير كابتن خالد جاسم، رحنا التمرين. أنا أقول لكابتن خالد جاسم، أقول له اسمع صوت الكرة في أقدامهم، غير

0: صح
1: تمريرتهم غير كابتن صوت الكرة يعني في أقدامهم غير
0: لازم تضرب الكرة احنا نحط ريدنا بس حق الكرة الكرة تطق فينا وتروح حق الزميل صح لما نسوي ذي الشيء مع جارديولا كان يرجع على ان الكرة في اي مكان في جسمك ما يرضى تلعب لازم تلعب الكرة وهذه هاني مع الوقت مرور الوقت الحين عرفت شنو معنات ان انت تضرب الكرة
1: صح
0: هاني انت الباس هاي باس كواليتي على اساس ان رفيجك انا لازم العب لك الباس بقوة ممكن يعني انا قال يعني على سبيل المثال لما اللاعب الخصم يكون يمك والعب لك كرة سهلة
1: ممكن يقراها
0: ممكن يقطعها لكن لما العب لك الباس مباشر وباس كواليتي نتكلم عن قوة الباس انت ممكن توفر ثانيتين
1: صحيح.
0: على اساس ان انت لما تيود الكرة ولا لما تسوي كنترول على الكرة ممكن يكون عندك ثانيتين صحيح. اسرع من اللاعبين لاعب الخصم
1: ورودري كابتن شوف احنا شيء بشيء يذكر والموضوع يجر موضوع رودري يعني تحس انت موجود من افضل لاعبين الوسط في العالم يلعب بكل اجزاء القدم يلعب بخارج القدم يلعب ببطن القدم يلعب النظرة ومتى ما حب يحول اللعب من اليمين لليسار لا هو ما يبغي مثلا يحول يتم في هذه الجهة فهو يوجه فريقه في المكان اللي هو إحساسه يعطيه يعني أنت هاي اللاعبين كابتن جودة اللاعبين هي صحيح بالموهبة لكن أكيد بالتمرين بالاحتكاك بالتجربة بالاستمرار فلا هذا اللاعبين في مستوى آخر نذكر سادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6 إذا في بعض الاتصالات الشمالي جهزهم من خارج المملكة على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6

0: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين. كابتن غازي ويا الكنترول هناك في نتيجة ما أعرف نتيجة في هني في الدور البحريني. فنذكر مرة أخرى بأرقام التواصل وناخذ ببعض الاتصالات على 1-7-4-5-5-5-5-6 من خارج المملكة على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6. نذكر بأن احنا موجودين على قناة إذاعة البحرين في اليوتيوب، وهذه الحلقة راح يتم تسجيلها وإعادة بثها على قناة البحرين الرياضية بقيادة المخرج محمد الشوملي والمخرج الإذاعي عبد الله الشوملي. شوف غيور. ألو، مساء الخير.
1: مساء النور والسرور أخوي أبو علي، مساء عليك وعلى السادة المستمعين وعلى الغائب الحاضر أخونا محمد عبده.
0: صح دكتور، تفضل يا دكتور، حياك الله.
1: نمسي على لاعبنا وقدوة في الملعب الكابتن الخلوق
2: معنك زود
1: غازي الثواري، اللي صراحة يعني رجعتونا بذكريات قديمة مع المنتخب.
0: لا تكبر الكابتن، مو قديمة يعني شوي قديمة صح؟
1: هو في 2000 له مو بقديم يعني.
2: لا كبرتني دكتور
1: يعني لحقنا عليه وكان قدوة في الملعب، وخاصة انه كان يحمل القميص رقم 6 وعاصر يعني المنتخب، اللي خلانا نأمل في المنتخب.
0: نعم
2: الله يسلمك، ما عليك زود يا دكتور.
1: وطبعا ما بنتحكي عليك على المستوى المحلي يا اخوي.

0: يا كابتن ما بنتحكي على المستوى المحلي، مستوى محلي وكفيت ووفيت ويا الأندية المحلية وجيلكم اللي فتح الأبواب حق اللاعبين البحرينيين اللي يحترفون خارجيا.
1: واحنا بعد اللي ياو قبلنا هم فتحون الأبواب على أساس ان احنا نكملها. بالنهاية هي مسيرة دكتور،
0: فكل مسيرة من... وتكملون بعض وكل صحيح. كلنا ان شاء الله كل واحد كل جيل يستفيد من الثاني.
1: اي نعم، مشكور يا دكتور على الكلام.
2: طمني على مانشستر يونايتد دكتور فهد.
0: والله مانشستر ننطر احنا يا
2: بعد. تنطر بعد في شيء في اخبار جديده؟
0: والله في نشوف المدرب الحين، سمعنا انه في الرومرز ان شاء الله المدرب يعني يمشي ويانا ان شاء الله.
2: كارك تقصد؟ كارك والله في يعني مدرب ثاني.
0: نبي نعرف يعني شيء غريب يعني هالنادي معقولة المدرب هو كان أساس النادي وأساس اللاعبين؟
2: من تقصد؟ أنا ما قاعد أفهم لك دكتور. هاي فيرغسون، سير أليكس فيرغسون. أوكي،
0: يعني من بعد ما راح لعنيات على مانشستر، هل هو من مدرب؟
2: هاي بنسألها، هاي بنسألها كابتن غازي. بغيت أقول دكتور غازي
0: من الإدارة. يعني احنا سمعنا ان فالفيردي هو المدرب يعني قال يخلصون اياه.
2: فالفيردي ارنستو فالفيردي؟
0: اي نعم.
2: مانشستر يونايتد؟
0: اي نعم.
2: متحن فرحان ان فالفيردي بيدرب يونايتد دكتور؟
0: لا والله بس هاي اللي سمعناه. هاي
2: انا اقول خليك يعني. انا اقول خليك على كارك احسن.
0: ما تدري والله. أنا والله الإشاعات اللي طالعة يا
2: بابا. أنا والله يعني خلال 3 أسابيع أكون صريح معاه كابتن دكتور فهد، أنا يعني فصلت عن الأخبار، ما أعرف ما أدري. ففالفيردي هاي أول مرة أسمعها منك
0: يعني. إيه؟ وما نتمنى يعني. شوف كارك ولد النادي وحقق إنجازات مع النادي وعنده فكر، بس ومنظومة اللاعبين زينة، بس شو يصير في الملعب ما تدري.
2: صحيح، خلاص بنسأل هذا السؤال للكابتن غازي. يعطيك العافية دكتور، ويعني وبالتوفيق
0: التوفيق
2: لك لمانشستر يونايتد. ما ناخذ السؤال أول، والله ناخذ إذا في لعنة يقول من بعد سير أليكس فيرغسون على مانشستر يونايتد.
1: لا، السير كان بعد في بداياته بعد ما توفق في النتائج، أعتقد في أول ما مسك أول 5 مواسم، لكن بعدين قدر او بصمته ابتدت تطلع. صحيح ممكن شخصيه سير كانت مختلفه، تعامله كان مختلف
2: من بعده ما توفق يعني، من مدرب الى مدرب من مدرب الى مدرب.
1: لا وانا حابة اتكلم عن كارك، اعتقد ان مسيرته مثل ولا مشابهه نوعا ما لسولشاير.
2: صحيح،
1: سولشاير بعد استلم بعد بداية القسم الثاني وحقق نتائج، ومن ثم تعاقدوا مع حق موسم اللي بعده وشالوه عقب 5-6 مباريات. أعتقد أن كارك راح تكون مسيرته نفس سولشاير.
2: يعني هو مدرب مؤقت، هو بس لا يزيد
1: مدرب مؤقت. هاني شوف مدرب موجود في النادي من أبناء النادي، فلما يشوف الفريق ممكن يكتشف فيه الأخطاء، فلما أنت تيجي تعينه الأخطاء موجودة عنده، مجرد يغير الأخطاء ويعتمد على اللاعبين ولا يوظف اللاعبين بشكل صح ويمشي الفريق. بس المرحلة الثانية اللي هي تدعيم النادي أو الفريق على حق الموسم اللي بيجي، أعتقد أن هني في فروقات. المدربين الموجودين في الأندية الثانية على سبيل المثال غوارديولا وكلوب، الفكر عندهم أوسع وعندهم صحيح. أكبر ومعرفة يعني. نادي هاني كمثال أنتونيو غوردن من كان يتوقع أن صفقته تنجح؟ صحيح. بنسبة 80%.
2: صحيح.
1: اليوم أنا أقول لك صفقته 100% ناجحة. من كان يتوقع أن ذي اللاعب يدفع فيه 80 مليون؟
2: صحيح.
1: اليوم هاينز فليك اثبت انه هو عنده نظره، اثبت انه
2: وحتى نظره برشلونه في فليك
1: عارف شخصي. هذه اللي احنا اللي اتكلم عنه، الموسم الجديد يحتاج حق تدعيم
2: جديده. صحيح،
1: يحتاج حق صفقات، يحتاج حق اعتقد ان كارك بعيد عن هذه الامور.

0: لكن تواجده هو من خلال تواجده مع الفريق وان كان الفريق الثاني بامكانه انه هو يطلع الاخطاء الفريق، فلما يستدعونه ممكن يصلح الامور ويمشي بالفريق.
1: حمد القيدوم في يوتيوب يقول اطمن دكتور مع فالفيردي بتفوزون وهو راقد. ناخذ اتصال من خارج المملكه. الو مساء الخير.
2: مساء النور بعلي، مساء عليك على ضيفتي الغالي كابتن غازي.
0: يا هلا وسهلا.
1: حي الله علي صديق البرنامج من الاحساء من المملكه العربيه السعوديه، تفضل يا علي. حي
2: بديمك. طبعا رجعت الحياه ابو علي بعد التوقف الدولي. صحيح. ان شاء الله ما يكون في توقف، انا عارف في توقف اخر السنه في 2006 نهايه السنه 2026 بعد شهرين تقريبا
1: شهر 11.
2: صحيح. لكن هذا التوقف ما ادري متى بينتهي توقف المنتخبات ويخلونا خلاص كنسل موضوع المنتخبات ويخلونا على الدوريات اريح لنا.
0: عاد ليش علي؟ اول شيء مبارك لك ببطولة كأس الخليج علي. لو ما كان التوقف هذه كان ما كان راح تفوز بكأس الخليج.
1: صح ولكن نبي نشوف
2: ليش كأس الخليج. خلينا نقول يعني
0: مقنعين.
2: كان الحدث انتهى في عندنا في السعوديه الحمد لله. طلعنا اخوان، شرفنا بوجود الكل، كنا نتمناكم تكونون موجودين.
1: مباراة نهائية وين موجودين؟
2: بين الاخوان.
1: وين علي موجودين؟
2: السعودية في جدة ابو علي.
1: ايه بعيد بعيد بعيد
2: بعيد. والله حتى احنا بعيد علينا ابو علي، يعني المسافة بين الشرقية وجدة حدود 13 إلى 14 ساعة.
1: صح صح صح. انزين
2: كان مباراه النهائيه شفنا من يعني من فتره طويله انا ما شفت منتخبنا يلعب بهذا الروح، يعني عكس كل التوقعات اللي في كاس العالم. مباريات المنتخب الثلاث في كاس الخليج المباريات كانت على مستوى المنتخب، قدر في جميع المباريات الا مباراه منتخب قطر التكتيك اللي لعبه منتخب قطر منتخبنا ما قدر يلاقي الحلول مع الامارات. جاء هدف يعني بدم المنتخب، بعد كذا جاء الهدف الثاني ممكن نزل شويه المنتخب، كاد يسجل اكثر من هدف ولكن انتهت المباراه على 2-0. في لقطتين في المباراه ابو علي ما حبيتهم للامانه، يعني مثل تصرف الهمام لما راح يعمل الجرينتا وممكن من انفعال الحماس الزايد جهه الجمهور الاماراتي. صح. ما حبيته، وممكن مناوشه عبد الله الحمدان مع ظهير الايسر تقريبا وقلب دفاع منتخب الامارات. بعد كذا بدا رشق القوارير من الجماهير بغض النظر عن سواء من جماهيرنا ولا من جماهير الاماراتيه الاخوان، ما حبيت الطريقه هذه. تمنيت انه يكون المباراه في ارض الملعب تنتهي، خلاص انتهت البطوله. هارد لك للاخوان في الامارات، مبروك لنا البطوله بعد 23 سنه. الان في بعلي في اخبار كانت قبل البطوله بعد البطوله او قبل البطوله ان دونيس ممكن ما يستمر. من المدرب اللي بيدرب منتخب بعلي؟ روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال اللي كان.
1: روبرتو مارتينيز.
2: ما اعرف انا الدعوات اللي ما يجيبها، ما ادري من راضي عليه، من اللي راضي عليه ما اعرف. ولكن الان طلع الخبر ان لا، دونيس مستمر مع المنتخب. ممكن ما كنا احنا متفائلين بتحقيق البطوله، ولكن الان ممكن بيعطونا فرصه لكاس اسيا، ممكن بعد كاس اسيا اذا اخرق في النتائج وكذا ممكن يغالبوا علي ويكون مارتينيز هو.
1: انا علي بمناسبه رغم ان يعني حلقاتنا احنا ما لها علاقه ابدا بكاس الخليج، لكن بمناسبه حديثك عن كاس الخليج أنا أهنئ المملكة العربية السعودية ومنتخب السعودي بأبو الشامات. صح اسمه أبو الشامات؟
0: أبو الشامات عاد في اثنين.
1: لا لا لا لا لا في واحد فنان.
2: اثنين
0: أنا بالنسبة لي اثنين.
1: صالح
2: بعلي. واحد صالح اي نعم.
1: جميل جميل جميل جميل، يعني أداء ما شاء الله ما شاء الله عليه.
2: والشكر موصول لكم جميعا.
1: شكرا لك يا علي
2: وضيفك الكريم.
1: يعطيك العافيه.
0: الله يعطيك العافيه.
1: في لاعبين كابتن في الملعب يبوقون الانظار، يسرقون الانظار، هاي واحد منهم. جم يعني يلعب لعبه بدون ضغوط بدون، وهذه صعبه يعني.
0: كان يستمتع. صح كان يستمتع. بس هاني بعد في شغله واحده ممكن كنا في بطوله اعتقد اللي كانت في الرياض، والله ما يحضرني كان بالضبط اي بطوله بعد كاس خليج. الافضل لاعب كان في اثنين، افضل لاعب جماهيري وافضل لاعب في الاداء.
1: نعم.
0: يعني انت تفضلت وقلت ان في لاعب يسرق العين. صحيح. من خلال المراوغه، من خلال التمرير، من خلال، فكانت في هذه البطوله افضل لاعب في اثنين على مستوى الاداء، التغطيه، قطع الكرات.
1: اي بطوله عشان نشوف احنا
0: لا يعني حصلت فيه انا افضل لاعب
1: ما شاء الله.
0: انا وعبد الله المرزوقي
1: ما شاء الله.

0: عبد الله حصل على الأداء انا حصلت على الأداء وعبد الله حصل على الجماهيرين.
1: انزين ناخذ اتصال اخر بعدين فاصل لان كابتن غازي يهم الفاصل بنروح المكتب شوي. انزين ناخذ اتصال على 1745555556. الو مساء الخير.
2: الو مساء الخير.
1: يا هلا مرحبا مساء النور.
2: هلا هوني شلونك ابو علي؟
1: حياك الله ونتعرف عليك.
2: ابو خالد وياك.
1: ابو خالد حيا الله ابو خالد.
2: الله يحييك.
1: تفضل.
2: مسي عليك مسي على كابتن غازي.
0: يا هلا الله بالنور. مسيك بالنور.
2: يا هلا والله.
1: ابو خالد برشلوني صح من زمان ما كلمتنا صح؟
2: ايه شوي. ويا التوقف هوني لان
1: التوقف تعبنا توقف
2: نفسيه.
0: ابو خالد برد برشلونه بعد التوقف بنفس الفورمه
2: والله
0: الحين انا سالتك مو انت اللي سالت.
2: يعني انشيلوتي طبعا ما ادري ايش قصته ويا رافينيا يعني يحاول يعصره لاخر رمق بس كناش
0: وان
2: اللي صار يعني
0: أطلع. بس رافينا يعني عاني الحين من اصابه في الفخذ ممكن ما يبتدي في
1: ما بيلعب مباراه ولا مبارتين شلون
2: ما يقول. لا ما انا اقول يعني هو يعني حسب الاخبار انه هو جاهز ما يبي يلعب ضد خيتافي ولا جلطة سراي بسبب ان الجاي يعني نفس ما تقول مباريات يعني وايد مضغوطه.
1: صحيح
2: اتوقع ما يبي جاهز
1: تمام. في نقطه ثانيه ابو خالد تفضل.
2: عندي لهاني عندي سؤالين بس.
1: نعم تفضل.
2: يعني عنوانين يعني اول شيء عن ميسي هوني انا اقول يعني شفنا اللي صار والتاثير اللي صار في مباراه الاعتزال في الارجنتين فشلون بيكون الوداع في برشلونه.
1: في وداع بعد ثاني في برشلونه بعد
2: هذه المباراه هذه المباراه اللي قاعدين يقول لك يعدون له لما بيبرز الملعب.
1: اوكي
0: صحيح.
1: في مباراه بعد ضد مين؟
0: لا بس مباراة وداع ميسي في برشلونة.
1: اوكي حلو
0: يعني مقرر ان تكون في مباراة.
1: زين
2: هاني انا هاي السؤال بواجهه كابتن قاولي.
1: حلو
0: تفضل.
2: زين هاني احنا كلنا شفنا فلك اول ما يأول قساوة التمرين.
1: حلو
2: في لاعبين ما قدر اتحمل التمرين فهل قاولي ذكرك فلك يذكرك بتركيا؟
1: حلو حلو السؤال. وهذا الماني وهذا الماني.
2: ايه انزين وهاني السؤال الثاني طبعا انتو ما تحكيتوا فيه هاني هل فقد مورينيو السيطرة على غرفة الملابس؟
1: حلو حلو السؤال.
2: احنا كلنا عرفنا صار امس.
1: صار امس
2: صار
1: هوشي
2: فالفيردي ويا فوميني.
1: فالفيردي تشواميني
2: ايه
1: بعد
2: العام اللي
1: فيه ايه لا الموسم اللي راح
2: الموسم اللي راح امس بلينغهام ومبابي.
1: بلينغهام ومبابي ضرب بعد صار
2: ضرب صار في تمرين.
1: اوه اوه اوه
0: عد مو اشاعات
2: شوف يعني لا
0: لانك برشلوني
2: موالع على ذي الموضوع هاني.
1: حلو حلو حلو. لا انا مثل ما قلت للشباب انا فصلت يعني ثلاث اسابيع وانا محتاج شمالي محتاج خلاص انا كبرت محتاج معد حق اف ام ليج. انا بس اقدم. يعطيك العافيه ابو خالد. اي تفضل.
2: اليوم ودعنا بيدرو اسطوره لازم تكلم عنه صراحه.
1: بيدرو
2: رودريغيز
1: وين ودعنا وين كان هو في لازيو ولا خبري فيه؟
2: كان في لازيو بس خلاص ختم البطولات كلها
1: اعتزل خلاص
2: رسميا
1: يعني على كل الأصعدة خلاص.
2: خلاص
1: تمام. شكرا شكرا جزيلا يا ابو خالد. هاي لازم نسميها نشرة اخبار برشلونة ابو خالد. يعطيك العافية ابو خالد. عقب الفاصل ان شاء الله بنسأل كل هذه الأسئلة لكابتن غازي الكواري.
2: حبيبي
1: شكرا لك.
0: مشكور.
1: نطلع فاصل اعزائي المتابعين ونرجع نواصل. FMLE, the home of football on
3: Bahrain FM. تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقين. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية احتفظ بالأدلة ولا تتردد في

الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا

0: طفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
2: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير.
1: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
1: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، وإن قال ما تقدر تكملين البرنامج تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
4: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
5: Hit Vibe.
6: اللي يبي يعرف أخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الأغاني، يتابعنا بنخليكم أبديت أول بأول. معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
5: 93.3 FM.
7: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
8: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
7: داب بلس شنو؟
8: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
7: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
8: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
7: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
9: داب بلس،
10: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
9: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
8: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.

0: Welcome to FM League, your only source for football news, only on 93.3 FM.
1: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين متابعي إذاعة بحرين FM 93.3 اللي سمعنا في الإذاعة حيا الله، واللي تابعنا في اليوتيوب مرحبا، واللي راح يتابعنا في قناة البحرين الرياضية أهلا وسهلا بالجميع. نذكر بأن ضيف هذه الحلقة هو الكابتن غازي الكواري نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم سابقا، ونذكر السادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6، ومن خارج المملكة على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6. عندي أكثر من سؤال من أبو خالد قبل أن نطلع فاصل، وجههم لي وجههم للكابتن غازي الكواري. اتكلم عن احتفالية برشلونة بميسي اعتزاله في مباراة ثانية غير مباراة المنتخب الأرجنتيني راح يلعبها في برشلونة. انا ما عندي يعني فكرة عن هذه المباراة، لكن انتم اللي تحبون ميسي
2: لا
1: اكيد مهتمين بهذا.
2: انا قريت صراحة في الفترة اللي راحت بان بيكون ميسي موجود في مباراة اعتزالية بالنسبة له بعد ما يكتمل الكامب نو كامل بناء على اساس انه راح تكون مباراة اعتزالية حق ميسي في برشلونة.
1: انزين، هو ربط بين فليك وبين سيدكا في الجهد البدني المبذول في التمارين، ففليك الماني وسيدكا الماني، فدائما في نظرة على سيدكا احنا هنا عندنا في البحرين انه هو طور الجانب البدني للاعبين.
2: اكيد اكيد، ممكن يب سيدكا يب شيء مختلف بالنسبه حق مع تطور العلم وطريقه التدريب. اعتقد ان هذا الشيء حسيناه وشاهدناه من خلال اداء اللاعبين ذيك الفتره، لكن بالنسبه لامكانيات وقدرات اللاعبين كانت موجوده. صحيح. فالحمد لله رب العالمين، يعني الله وفقنا مع هاي الفكر الجديد. لكن بالنسبه حق فليك على مستوى اداء نادي برشلونه، اعتقد انه ممكن جزئيه يتحملها فليك ولا توجيه من فليك، لكن المعد البدني له دور جدا كبير في ادائهم، ويبين على برشلونه يعني على تحديدا على لاعبينهم الاصابات قليله ما عندهم. يعني شفنا بيدري بفورمه غير، رافينا اليوم بفورمه غير، لامين يعني العمل اللي قاعد يقوم فيه المعد البدني اليوم قاعدين نشاهده على أرضية الملعب وترجمته إلى نتائج.
1: إنزين، هل فقد مورينيو السيطرة على غرفة الملابس؟ ما لحقنا يعني، أنا تونا في البداية.
2: لا، أعتقد أن مدريد قاعد يعيش مشكلة كبيرة على جميع المستويات، سواء على مورينيو أو اللاعبين. للحين اليوم ريال مدريد للحين ما في شكل واضح بالنسبه لنا احنا كمتابعين ولا مشجعين ولا محللين، ما في شكل واضح. اللاعبين المراكز للحين
1: صحيح،
2: للحين في يعني احيانا طالع تشاوميني ممكن يلعب في النص واحيانا قلب، يعني ما في اسلوب واضح. اعتقد ان مورينيو ممكن في بعض المقابلات، اعتقد في واحد من المحللين قال اليوم النوكيا ضد ضد الايفون، بما معناه ان عقليته جدا قديمه. لكن اتوقع ان ممكن مورينيو يسيطر على غرفه الملابس، لكن يحتاج الى دعم من رئيس النادي، لان في بعض اللاعبين اعتقد ان ما زالوا يحتفظون بدعم من رئيس النادي. صحيح. فاعتقد ان سيطرتهم واضحه لحد الان في غرفه الملابس او مع الفريق.
1: انا يمكن في المكتب كنت اكلم استاذنا تحو، كنت اقول له قصه، انا عندي قناه ريال مدريد في البيت، واحيانا قبل لا يعني قبل المباراه اذا ما في مباراه ثانيه فاتم على قناه ريال مدريد. في تقليد عرف عند فلورنتينو بيريز قبل المباراة اللي في سانتياغو برنابيو، يوقف في مكان في أثناء

0: نزول اللاعبين من الحافلة إلى داخل المبنى البرنابيو يسلم على اللاعبين واحد واحد، في ثلاثة يحتضنهم بالسلام بيلينغهام. فواضح ما أعرف يعني التأثير أو العاطفة أو الحب اللي موجود من بيريز إلى هذا الثلاثي. ولكن مشكلة الحين إذا صحت هذه الأخبار بأن مبابي وبيلينغهام دخلوا في
1: خلافات،
0: فهذه مشكلة بالنسبة لمورينيو. مشكلة، هو مو قاصر مشاكل أصلا.
1: صحيح، أتفق معك، وهذه اللي نقول إحنا دائما قرارات المدرب تحتاج إلى داعم، سواء رئيس النادي أو مدير الفريق، دائما يكونون داعمين لقرارات المدرب أو توجه المدرب، على أساس أنه يقدر يسيطر على غرفة ملابس، أو أن تكون الأمور بما يعني مثل ما احنا نشوف الحين، ممكن يكون خلافات ما بين اللاعبين، صراعات داخل الملعب تتحول إلى أنانية أحيانا في أرضية الملعب، كل واحد يبي يثبت نفسه، يبي يثبت وجوده. فأعتقد أن هذه الأمور إذا استمرت ما راح يكون في فريق، على عكس برشلونة النظام هو رغم واحد، ونشوف اللاعب سواء كان احتياطي أو من ضمن ال 11 لاعب الأداء ما يتغير، الأداء نفسه. فأعتقد أن النظام له دور، فصعب من غير دعم الإدارة، أعتقد أنه صعب على مورينيو أنه هو يقدر يسيطر على غرفة.
0: نروح لليوتيوب، شكرا لعبد الله هلال. عبد الله بن حمد نعم، يقول ليش جماهير برشلونة دائم يشتكون من مشاركة لاعبينهم مع المنتخبات، وعلامة استفهام، واستدعاء اللاعب للمنتخب حق مشروع لكل مدرب ومن أكبر طموحات أي لاعب أنه يمثل بلده. يقول يعني في دائما امتعاض، أو احنا نقول الجمهور، يعني عبد الله يقول دائما جمهور برشلونة يعني مو راضي من مشاركة، غير راضي عن مشاركة اللاعبين مع المنتخبات، مع أن هذا شيء طبيعي.
1: لا، الجماهير مو راضية ولا اللاعبين مو راضي؟
0: لا، الجمهور برشلونة يشتكون من استدعاء لاعبينهم للمنتخبات، مع أن هذا شيء موجود في كل مكان. يعني هاي كلام عبد الله.
1: لا، أعتقد هاني ممكن خفة من الإصابات اللاعبين، بس أنا مثل ما قلت في بداية كلامي، أعتقد أن الفورم اللي وصل عليها نادي برشلونة خصوصا هاي الموسم، أعتقد أنه صعب ترجع بعد توقف. ممكن
0: أنت أكيد كابتن عندك أصدقاء يشجعون برشلونة، صح؟
1: 100% نص ربعي.
0: ما تحس أنهم حساسين بزيادة؟
1: وايد
0: شفت شلون؟
1: وايد، بس إحنا نعترف حتى إذا كنا إحنا مخطئين، ولا إذا إحنا كنا أقل في، يعني أتكلم عن مدريد، كوني مدريدي ولا. فأنت لابد تكون محايد إذا أنت بتتكلم عن الفريقين، بالعكس لازم تقول الإيجابيات والسلبيات للفريق. أعتقد أن برشلونة اليوم تفوق على الفرق في أوروبا، على الفرق.
0: أنا لازم أدرس شخصية جمهور برشلونة، شخصية جمهور، وأبحث السبب اللي خلاهم حساسين إلى هذه الدرجة، لأنهم أحيانا بعضهم طبعا احنا عندنا اصدقاء، واحد منهم اكون موجود حبيب عزيز وغالي، واخو مو بس صديق، هم حساسين الى درجة انهم يحورون المعنى اللي انت او الكلام اللي انت تقوله بمعنى ضدهم علشان يهاجمونك،
1: صح؟
0: حتى لو انت ما كنت تقصد، يعني
1: صح.
0: فما انا لازم احلل هاي الموضوع، يعني ادرس هاي الموضوع واسوي دراسة.
1: يبون يعترفون فكرهم، هو يبونك انت تعترف فيه، زين مو شرطانة انت وجهة نظرك، يعني هذه اوكي اذا كانت في وجهة نظر، فالاختلاف في وجهة نظر هاي شيء طبيعي، لكن تحصلهم دائما هم يعني مصرين على وجهة نظرهم، ولا بد ان انت تقتنع بوجهة نظرهم، واعتقد ان دي شيء خاطئ.
0: طبعا مناسبة هذا الكلام مداخلة او مشاركة عبد الله بن حمد، واللي يحب يدش اليوتيوب ويشوف ان هذا الكلام موجود، بعد لانه باكر
1: شو يقولون؟ لا بالعكس، يقولون وجهة نظر، بالعكس يعني هاني خصوصا الاصابات اللي يمرون فيها اللاعبين وزحمة المباريات.
0: اصابات اكيد مكان،
1: وزحمة المباريات اللي الحين يعني احنا في كل اسبوع يلعبون مبارتين، مباراة برشلونة اعتقد مباراة قوية، يعني
0: دوري ابطال، دوري بعدين دوري ابطال، بعدين دوري بعدين،
1: فأعتقد أن

0: من خوفهم ولا حرصهم على لاعبينهم، فما يتمنون يتواجدون في منتخباتهم خصوصا في هذه المباريات التي تعتبر ودية.
1: انزل نبدأ خلاص، ما بنفسر. بعدين بعطيك التفسير، لأن فينيسيوس بولولو، شوف بعد بفسر لك. فينيسيوس أعتقد وضعه يحتاج دقائق لعب أكثر، وضعه عدل والله لك
0: صح.
1: لأنه هو تايه هالموسم، فلازم يلعب علشان يدلل
0: حصل فورمته،
1: أيوة
0: يوصل حق فورمته.
1: هناك رافينيا أوردي خلاص، يعني هو في فورمة حلوة،
0: هداف الدوري، ثمانية أسيست أعتقد، ثمانية أسيست هداف الدوري.
1: لا ما لعب ضد الهند. المهم نطلع فاصل زين ونروح البطولات المحلية، بدءا من الدوري الإنجليزي وأهم المباريات، ثم الإسباني، ثم الإيطالي، ثم دوري أبطال أوروبا.
2: البريمير ليج،
3: مستحيل ماذا يفعل البريمير ليج،
2: إثارة كرة القدم بمعناها الحقيقي.
3: دوري يلعب بأعصاب الكل.
2: البريمير ليج،
1: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين. بكرة يوم السبت طبعا الجمهور راح يرجع يتابع المباريات. تعرف ليش الجمهور الكابتن ما يحبون التوقف الدولي؟ لأن التوقف الدولي المباريات كلها متكدسة في الليل، لكن باكر مثلا أنت من 2:30، بعدين عندك 5، بعدين عندك 7 و7:30، بعدين عندك 9 و10 و10، يعني
0: والحين بيك توقيت شتوي الساعة 11 يعني ما
1: ففي يوم كامل كرة صح. قدم، يوم كامل مباريات. نبدأ من الدوري الإنجليزي، الجولة السادسة، سيتي طبعا يتصدر الدوري ب 15 نقطة. طبعا احنا ما راح ندخل أبدا في قضية مانشستر سيتي حاليا، يعني الشهيرة اللي الكل عارف فيها، احنا ما بنتكلم فيها، احنا بنتكلم عن كرة القدم فقط، وهذه أمور خارجة عن يعني الإدراك الكروي لما يحدث هناك. هاي أمور قانونية، أمور يعني احنا ما راح نتدخل فيها ولا راح نتطرق فيها إليها أبدا.
0: السيتي الأحد بيكون
1: ايه، السيتي 15 نقطة، أرسنال 12، برايتون 10 نقاط، برينتفورد وليدز وليفربول وإيفرتون 9 نقاط. راح نتكلم المباريات بناء على الـ يعني الترتيب الزمني لهذه المباريات. الجولة راح تفتتح كابتن بمواجهة أرسنال أمام ليدز، وأرسنال آخر جولة كابتن سقط أمام برايتون، وأرسنال حامل اللقب، وإحنا عارفين هذه الأندية الكبيرة اللي تلعب الأدوار الأولى والمنافسة كابتن، لما تطيح في مباراة لازم ترجع بأسرع وقت ممكن، فهذه مهمة أرسنال بكرة أمام ليدز.
0: أعتقد بداية أرسنال ابتدى الدوري بشكل جدا ممتاز مع مدرب فريق أرتيتا، قدم اللاعبين قدموا نفسهم بشكل جدا ممتاز، لكن مباراتهم مع برايتون أعتقد أنها كانت مخيبة، يعني الخسارة ما كانت عشوائية هاني.
1: صحيح.
0: لا كان برايتون هاني، برايتون رجعني حق سؤال هل ممكن نشوف ليستر رانيري مع برايتون، لأن برايتون قاعد يقدم عمل جدا ممتاز، سواء على مستوى بناء الهجمة من الخلف، الاحتفاظ بالكرة، اللعب المباشر.
1: صحيح.
0: والسرعة في التحول، أعتقد أنه يمتلك إمكانيات جدا كبيرة، لاعبين ممكن يكونون مغمورين نوعا ما، يعني في جودة أو قيمة القيمة السوقية للاعبين أرسنال، لكن كأداء وجودة لعب أعتقد أن برايتون قدم مباراة جدا كبيرة في هذه المباراة.
1: أرسنال كابتن يعني شو اللي ممكن يضيفه هذا الموسم أرتيتا اللي فريق بطل الموسم القادم؟ أنت عارف أنه لازم الفريق يتطور، يروح خطوة للأمام، شو اللي ممكن يقدمه أرتيتا هذا الموسم؟
0: اعتقد انه غير الشامبيونز ليج مشكله.
1: صحيح.
0: اعتقد انه لابد انه على ارسنال في هذا الموسم انه يطمح بحصوله على الشامبيونز ليج من خلال الدوري. اعتقد انه اصبح المجال مفتوح لارتيتا، خصوصا بعد خروج كلوب وغارديولا، اعتقد انه اصبح الدوري يعني مفتوح اكثر لارتيتا على اساس انه يفوز في هذا الدوري، لكن تبقى عند أرسنال بعض نقاط الضعف اللي لابد أن يعالجها واللي طلعت

0: خلال المباراة الأخيرة أمام برايتون، فلا بد أن يرجع إلى سكة الانتصارات من خلال بوابة ليدز.
1: تشيلسي ألونسو أمام بورموث، مو هذا ألونسو اللي تعاقد مع تشيلسي أو من أجل تعاقد مع تشيلسي، لأن نتائج الفريق سلبية، فكل الضغط حاليا على ألونسو أمام فريق بورموث. أيضا هذا الفريق يعني يبحث عن نفسه في هذا الموسم، لكن الخطأ ممنوع على ألونسو وعلى تشيلسي. كابتن،
0: تشيلسي ما زال يعاني رغم الصفقات اللي عملها في الصيف الماضي، يعني شاهدنا الصفقات هاني، لأن كان الأداء جدا مخيب بالنسبة أو المردود اللي شاهدنا طلع عليه الفريق، أعتقد كان جدا مخيب عدا كأس العالم للأندية اللي فاز فيها، فأعتقد أنه ممكن هذه خدرت الفريق أكثر. فأتوقع أن تشيلسي ممكن يعود، نتكلم عن عودة تشيلسي، ممكن يكون من ضمن الأربعة الكبار نصح التعبير، لكن بعد هاني بعد سبع جولات ولا بعد خمس جولات أعتقد أنه صعب أن نحكم على الأفرقة أنهم راح يحققون دوري أم
1: وبدري. كابتن على هذا الكلام، لكن أنت رأيك في قرارات ألونسو من بعد ليفركوزن، راح يعني قمة التحديات في ريال مدريد، ويوم طلع من ريال مدريد راح نادي ما يرحم المدربين، يعني إقالة المدربين عنده مثل شرب هاي الماي. اختيارات ألونسو لما أنت متألق جدا في ليفركوزن ومحقق نتائج طيبة جدا، بعدين رحت ريال مدريد فشلت في ريال مدريد، قمت رحت تشيلسي، فرايك في خيارات ألونسو؟
0: لا، لما حتى يعني ألونسو في ليفركوزن حقق نتائج عجازية أو حقق المعجزة معهم، حقق الدوري وحقق الكاس في ألمانيا. لما يطلب ريال مدريد مستحيل راح يقول لا مستحيل أني،
1: بس اسمك يعني حط الاحتمالات يعني الاحتمالين
0: احنا نجاح والفشل. انت طموحك كمدرب او كلاعب انت دائما توصل للنادي الافضل، وانا اعتقد ان اليوم لما مدريد يطلب اي لاعب او اي مدرب ما راح يقول لا ما راح يرفض، خصوصا ان ألونسو كان من واحد من ابناء النادي ريال مدريد، وكان من من الدعام الموجودة في ريال مدريد. اعتقد ان هذا الشيء يجرنا لسؤالنا الأولي بالنسبة حق مورينيو، هل بإمكان مورينيو أن يسيطر على غرفة ملابس؟ أعتقد أن الشيء اللي مر على تشافي ألونسو اليوم قاعد يمر على نفس على جوزي مورينيو، خصوصا في عملية السيطرة على غرفة التبديل. أنا بوجهة نظري ألونسو كان يحتاج حق وقت على أساس أنه يفرض شخصيته في غرفة الملابس، زائد أنه يضع بصمته في الفريق، فلا أعتقد أنه ما حصل الوقت الكافي، وممكن نشاهد ألونسو أو ليفركوزن ثاني من خلال تشيلسي متى ما حصل ألونسو الدعم من رئيس النادي والإدارة النادي.
1: أزين، مباراة بعد بكرة كابتن، مو بعد بكرة لكن كنت أقول مباراة، أيضا مباراة مهمة وتكاد تكون مصيرية وتكاد تكون كش ملك بين يونايتد وتوتنهام، بين كاريك وديزيربي.
0: المدربين يحملون أفكار مختلفة، كاريك مثل ما شاهدنا ما زال يعني اليونايتد مو مستقر، خصوصا على المستوى اللي قدمه من خلال هذه الخمس مباريات. إذا ما رجعنا للموسم الفايت الفريق جدا مختلف، الفريق فقد كثير من شخصيته خصوصا بعد ذهب
1: من
0: وسط الملعب
1: يونايتد
0: كازيميرو. أعتقد أنه فقد كثير من شخصيته، لأنه كان كازيميرو مالي هذه الملعب، في نفس الوقت كان هو يعتبر أحد الحلول في عملية التهديف. صحيح. يعني كان شاهدنا يعني كثير من مباريات اليونايتد.

0: بس من خلال كازيميرو والعمل الإضافي اللي كان يقوم فيه. ف في هذا الموسم ما شاهدنا اللاعب اللي عنده نفس القيمة اللي كان أو الأداء اللي يقدم نفس الأداء اللي كان يقدمه كازيميرو. توتنهام ديزيربي أفكاره جدا مختلفة. مدرب أسباني يعتمد على الاستحواذ، لكن
1: إيطالي بس مختلف.
0: إيطالي بأفكار إسبانية.
1: أيوة حلو
0: صحيح. نفس الشيء صحيح. يعني إيطالي، وعلى فكرة ديزيربي صديق مقرب حق غوارديولا، يعني صديق مقرب يعني نفس الأفكار نفس. لكن أعتقد أن توتنهام يبقى الفريق أقل جودة، لاعبين أقل قيمة السوقية.
1: إذن الطايح من هذه المباراة راح يروح أتوقع. أنت تتوقع من قبل الثاني، ديزيربي ولا كيرك؟
0: كيرك. لأنه شوف يبقى نادي مانشستر يونايتد يعني رقم، يعني عدم فوزه في الدوريات في السنوات اللي راحة الماضية، لكن يبقى نادي كبير إذا ما كان طبعًا. رقم واحد في إنجلترا
1: مو رقم واحد، رقم اثنين
0: ها ليفربول.
1: زين ناخذ اتصال على واحد من خارج المملكة. ألو مساء الخير.
2: والله ليش حارت
1: حيا الله الحبيب.
2: الصحة طيب كابتن غازي.
0: يا هلا
2: بحر.
1: الصحة لحقت على كابتن غازي الكواري، هو ماسك الخط اليمين.
2: والله أذكر اسمه بالخير، اسمه يعني كنا الكرات المحلية كنا مع الأسف ما كنا نتابعين، بس لما ننظر حق سيرته الفنية يعني احترف في قطر مع الأهلي ولعب مع بيب غوارديولا، هذا شيء كبير جدا.
1: انت سويت سيرج والله من الحلقة هذا
2: لا سيرج شوي بسيط
1: يضيق العمر.
2: وأهم شيء ان في مو برشلوني ومو ليفربول، يعني وجه جديد في ريال مدريد.
1: بداية الحلقة من اختار افضل ظهير ايمن في الدنيا؟ والله ما شفت
2: للاسف.
1: تتوقع من اختار احسن ظهير ايمن بالنسبه حقه
0: في الوقت الحالي؟
1: لا مو في الوقت الحالي. انا قلت لك، جبت لك الفيس وقلت لك مايكون وجبت لك كافو،
0: بس كلهم مختلفين. حكيمي يبقى لاعب مختلف. انا بالنسبه لي على امكانيات والعمل اللي قاعد يقدمه
1: مو طبيعي. ما شاء الله
0: حكيمي توظيفه في الملعب.
1: انزين
2: كل واحد له وجهات نظر بعالي، طبيعي لازم نحترم وجهات النظر.
1: انت من عندك احسن ظهير ايمن في العالم في الدنيا
2: الحين ولا في الدنيا؟
1: لا في حلو في الدنيا، يعني لما نقول في الدنيا يعني معناته
2: يعني هو ما بين كافو
1: بالمطلق يعني.
0: طه انا وجهه نظري في كافو، وقال كافو انا قلت له حكيمي نسخه مطوره من كافو.
1: صح،
0: لان الادوار اللي كان يقوم فيها كافو ادوار كان يعني كافو كان يقوم في ادوار على الخط، حكيمي احيانا تشوفه محور احيانا تشوفه برا الملعب. يعني حكيمي الادوار اللي قاعد يسويها اليوم مع تطور الكره مختلف.
1: عندي لك سؤال كثير.
2: الادوار اللي قاعد يقدمها مع تطور الكره ومع سجل اللي قاعد يصنعه يعني شيء كبير، خصوصا مع عنصر اللياقه وقاعد يمسك الخط. أكيد. ونتكلم عن لاعب عربي بذي الشخصيه بذي الشيء، اتفق وياك في جزئيه انه في الزمن الحالي هو يعتبر الافضل، بس كمطلق ممكن احنا نميل حق دين اللي احنا شفناه وتمتعنا فيه، ممكن عاطفيين نوعا ما. الجديد يعني مقيدين وتكتيك مبالغ فيه وشيء، يعني ما في عنصر اللي احنا نسميه الابداع الشخصي موجود.
1: صحيح
2: انت تحب، يعني هذه وجهه نظر.
1: انت تحب التكتيك، يعني المفروض انت ارتيتا وتكتيك
2: احب الركنيه، احب الركنيات فعلا. ما جبنا ولا جول الركنيه ذا الموسم.
1: صح زين تفضل طه بشكل سريع. على خليك
2: زاد فضلك. بالنسبة أول شيء عودا حميدا، يعني بعد التوقف الطويل، يمكن التوقف حنا كسعوديين استمتعنا فيه في كأس الخليج وحققنا البطولة بعد 2003، خصوصا 23 سنة شيء كبير. يعني من بعد نهائي الخليج 2003 لعبنا نهائي آسيا 2009 وكنا بابا قوسين أو أدنى، وفي نهائي الخليج 2010 يعني الشعب السعودي كان بحاجة للفوز وحق الفرحة اللي شفناه من فترة طويلة. ممكن كان في عيب البطولة نوعا ما في البدايات، الحضور الجماهيري وجوا نوعا ما، لكن النهاية شفنا الجمهور كله تكتف مع بعض البعض، وشفنا الروح، شفنا الأداء من اللاعبين، يعني جات البطولة من
1: ألف مبروك يا طه. أنت الظاهر بتاخذ كل البطولات اللي عنا احنا، يعني أنت في إنجلترا بطل، امبارح احنا دورة الخليج.

0: بطل، رحنا ما ادري وين، انت بطل ما اعرف
1: علي، يعني سنين قاعدين نعاني، يعني خلينا ناخذ شوي كيف نوع ما في الحياه شوي، يعني السعوديه 2003 ارسنال 2004 يتكلم كم، يعني قاعدين بيني وبين بعض سنين قاعدين نعاني قاعدين نتابع كوره، بس زي ما اقول لك خلينا نتمتع عليه، نشوف طيرنا قاعد يفرح، احنا خلينا نمشي الليله
0: زين. طه استاذ طه، احنا نبغي بس الشومالي قاعد يقول ان انت عندك جزئيه عن ريال مدريد، فاذكرها لان الشومالي مستعجل.
1: بالنسبه حق ريال مدريد، يعني وش الشيء اللي تطور مع قدوم مورينيو وخصوصا في خط الوسط؟ انا ما اشوف ان ريال مدريد قاعد في عنصر او شيء انه هو لاعب يتحكم برتم الفريق بعد خروج مودريتش كروس نفس الادوار. الشيء الثالث، هل لاعب رقم 10 بدون ذكر اي اسامي مهمته فقط يصنع ويسجل؟
0: احنا ما نعرف احنا رقم 10 من في ريال مدريد.
1: لا ما نعرف، انا من زمان قاعد اسال اسئله حق الريال مدريد وضيوفه كلهم ما حد اقنعني. لما انا جيت اتكلم عن رقم 10، انا بما ان الكابتن غازي يعني يحب اللاعب يقوم بادواره وننظر حق سجله، بيلينغهام اخر 3 مواسم أو 4 مواسم ما تجاوز الاجمالي، ما تجاوز 20 صناعه في الدوري اجمالي، اتكلم وياك 4 مواسم
0: طه.
1: اكثر موسم
0: انا ابغى اعرف وش مشكلتك انت مع بيلينغهام.
1: لان انا يهمني ان اللاعب يقوم بدور الاساسي وليس الدور الثانوي، يعني لما انا اجي اقول لك قلب الدفاع، مش اللي يسجل، اللي حافظ على نظافة شباكه هي الأساس، الحارس مش اللي يصنع بالرجلة، اللي يحافظ على نظافة شباكه هذا الكورة.
0: فأنت يعني تحاسب بيلينغهام على الأسيست أو على التأثير
1: على
0: بالأرقام،
1: أنت على خط الوسط وليس على الخط الهجومي، لأن أنت متعاقد مع مهاجمين هم اللي يسجلون. لما أنا أجي أتكلم وياك حاليا أرسنال، أنا لما أقتنع بجيكرس أو هافرت بقول لك جيكرس كالصندوق، أنا بالنسبة لي أفضل هافرز، مو الادوار اللي خارج الصندوق ويصنع لي.
0: زين انت، انا عشان افهم قاعد اسال، انت تعامل بيلينغهام معامله العشرة ولا معامله الثمانية؟
1: مركز الاساس اللي تعاقد مع ريال مدريد 8
0: 8، فانت
1: مركز الاساس انا بعامل 10 انا بعامل الاثنين، بعامل الاثنين بيلينغهام 10 و8، 10 انه هو يصنع ويتحكم في رتم فريقه، 8 اللي هو الدائم انه اللي يربط الدفاع بالهجوم، هل هو بيلينغهام يقوم بالدورين او انه هو ما يقوم فيهم.
0: حلو حلو انزل. زين الحين علشان بعد فيه. علشان بعد نكون واضحين واضحين طه، وجه السؤال عشان نفهم السؤال حق كابتن غازي، علشان لان في كل حلقه من الحلقات السابقه انا يمكن ما يصنع ما يعني ما يكون في وقت ان انا اسال هذا السؤال. فانت سؤالك لكابتن غازي بخصوص بيلينغهام،
2: سؤاله واضح،
0: انت فهمت؟ انا ما فهم.
2: لا هو يقول انا حاسب اللاعب على حسب مركزه الاساسي، مو على سبيل المثال اليوم بيلينغهام في الجانب التهديفي ممتاز ممكن في السنوات اللي راحت، لكن النادي تعاقد معاه كلاعب وسط ولا كلاعب كصانع العاب بذي الطريقه. صحيح ولا انا غلطان؟
1: عدل؟ صحيح كابتن غازي.
2: بس بعد في ادوار حق اللاعبين من خلال يعني ظاهر في قراءة حق المدرب قبل المباراة وأثناء المباراة، يعني المدربين شلون يقرأ اللعب هاي قبل المباراة، لكن إدارة المباراة أثناء المباراة ممكن تختلف. أنت كلاعب اليوم على سبيل المثال، أنا مثلا لاعب ظهير، بداية المباراة في قراءة المباراة المدرب يعطيني واجبات، لكن أثناء إدارة المباراة من خلال مثلا مشاهدته حق المباراة الشوط الأول إلى آخر
1: أو الظروف
2: لا هاي الظروف هذه حالة استثنائية، لأن الحين في محلل أداء حق كل مدرب، في محلل أداء والمحلل الأداء هو اللي يفرض على المدرب، ما يفرض راية لا، بس يعلم المدرب بالمساحات الموجودة في أرضية الملعب وين أنت ممكن تستغلها. على سبيل المثال إذا كان لاعب ظهير، أنت بإمكانك أن تدخل لاعب الظهير 10 متر على سبيل المثال ويكون مع اللاعب الارتكاز، هذه إدارة المباراة. أنت كمشاهد ولا إحنا كمشاهدين نقول والله ليش هاني اليوم ما قاعد يفتح ولا يفتح الملعب على برا وليش يلعب
0: هاني متعور،
2: لأن في أمور أنا وجهة نظري، يعني أنا أقول لك يعني إحنا كلاعبين اليوم في محل الأداء المدرب يقرأ المباراة أثناء المباراة، هناك إدارة للمباراة، في فرق لما أنا

0: احط اقرا المباراه واحط التشكيله المناسبه وطريقه اللعب. الفرق لما انا ادير المباراه من خلال معطيات انا اشوفها في مساحات في معلومات تجيني انا اقدر اوظف فيها لاعبيني.
1: وجهه نظري اي انا وياك بس انت انا وجهه نظري الشخصيه برضو ان انا ارجع اقول لك اياها. انا اجي اتكلم وياك انا بقيم اللاعب على اجمالي موسم.
0: نعم
1: انا الحين اجمالي الموسم معطيات تصير عندك في مباريات جزئيات في مباريات لحظات معينه في المباريات. نعم اجمالي الموسم لما انا اجي اقول لك اللاعب الافضل في مركزه الافضل في العالم في رقم 8 او رقم 10 مفروض اشوف التاثير او اعلى من كذا خصوصا في الجانب الاساسي اللي هو موجود فيه. فهمت سؤالي؟ يعني أنا لما أنا أجي أقول لك مثلاً نونو مندش أفضل ظهير يسار ليه؟ لما يكون واحد ضد واحد على أفضل الأجنحة في العالم لما نجي نتكلم من السنوات الماضية ممكن اللاعب الوحيد اللي قدر يعذب نونو مندش أوليسي السنة الماضية في الشامبيونز ليج. لكن بعدها قابل يمين يمان قابل الأسماء كثيرة جداً.
2: إنزين
1: هو كان الأكثر تأثير. أنا لما نجي أتكلم عن لاعب يعتبر الأفضل تسويقياً ويعتبر الأفضل في مركزه على مستوى العالم أشوف مهمة الأساسية ما أشوف فيه تأثير.
2: طه أنت هذا موضوعك يحتاج يعني
1: لازم
2: تطلع منه جران تخلص منه جران تروح الإحساء زين بعدين تمر مدينة حمل
1: بس
2: البحرين وتقعد وتقعد ونقعد قاعدة كذي ونعرف شو المشكلة بينك وبين بيلينغهام عشان إذا في شيء يعني نقدر نسويه احنا.
1: ما عليه وعلي بس نحول على يعافيك
2: شكرا
1: على انجلترا.
2: لا طه ولا طولنا ما عليه سامحني.
1: لا لا بس نتمنى التوفيق حق فريقك.
2: شكرا شكرا شكرا وانا ما اتمنى التوفيق لفريقك. يعطيك العافية طه.
0: يعطيك العافية.
2: انزين عندي سؤالين كابتن. سؤال من محمد الشومالي مخرجنا. احنا الحين بنروح لاسئله مالتنا والله اسئله حق المخرجين والله اسئله يوتيوب والوقت خلص. زين محمد الشومالي يقول بعد غوارديولا وكلوب كمدربين ومن بعد ميسي وكريستيانو من الشخصيات اللي تحس لهم تاثير كبير على كره القدم؟ انا عارف هاي سؤال يعني وين رايح حق مين بالضبط بس انا ما يعني ما بجتهد. سؤال للكابتن غاز.
0: لا اعتقد في التدريب اليوم قاعدين نشوف فابريكاس ممكن نشوف ارتيتا اليوم قاعد يقدم مستوى جدا. فابريكاس مثل ما قلت في السنوات القادمة ممكن نشوفها في احد الاندية الكبار. بالنسبة للاعبين هاني كل ما يروح نجم احنا نقول بعد ما راح نشوف مثله. مارادونا ممكن احنا شفنا مارادونا لكن احنا صغار فترة لكن الحمد لله يعني احنا نقول شفنا مارادونا فقلنا ما بيجي مثل مارادونا. بعدين شاهدنا ريفالدو بعدين رونالدو رونالدو البرازيلي روماريو روماريو رونالدينو يعني اللي شاف رونالدينو قال خلاص هاي طلع لنا ميسي بعده على طول طلع لنا ميسي.
2: فانت اعتقد انه انت تقول انه بعد راح نشاهد نجوم
0: 100% راح نشوف بس اعتقد يعني الصراع اللي شاهدناه ما بين كريستيانو وميسي 15 سنه على افضل لاعب على جميع البطولات الدوري تشامبيونز ليج الارقام هذه اللي ممكن ما نشوفها
2: صحيح
0: ممكن نشوفها بعد
2: لان عمروا هم يعني وحافظوا على مستوى
0: هاني هذا يعني قبل كانوا في لاعبين وفي نجوم وكانت نجوم تروح ونجوم اتي وهذه حال الدنيا يعني هذه حال كرة القدم. لكن الصراع ما بين اللاعبين لا وفي ظل وجود نجوم واسماء صحيح. كانت موجودة في ذاك الوقت لكن ذلين الاثنين كانوا يتصارعون على هذه الألقاب وكسر الأرقام.
2: أنا سؤال من عندي بعدين بنروح لليفربول مانشستر سيتي. من أصعب جناح أنت واجهته في الملعب؟
0: سامي الجابر.
2: سامي الجابر كان يميل عليك لأن سامي الجابر مو جناح كابتن صح؟
0: لا بس عاد
2: يعني
0: كان نقول شلون توظفه؟ إيه
2: يعني كان يميل على الجهة اليمين جهتك أنت جهة اليسار عند ال
0: إيه ممكن بس كان في مباراة لعب وياي في نفس الخط كان يلعب في اليسار على اساس انه
2: يدخل على داخل
0: فاعتقد انه من اللاعبين يعني لاعب صعب رغم ان احنا يعني اعتقد في 96 كان موجود الثنيان كان فريق يعني كان الفريق اللي شارك في كاس العالم كانت اول سنه لي انا مع المنتخب الفريق الاول فالمنتخب السعودي كان

0: نفس اللي كان متواجد في كأس العالم حضر هذه البطولة، بطولة كأس خليج 14 أعتقد في عمان، فكانوا كل النجوم موجودين ما فيهم تنيان العويران فؤاد أنور كانوا الخشيان، كانوا دلين الأسماء اللي احنا نتابعهم من خلال الصحف كنا تشوفهم مرة واحدة في الملعب. فأعتقد أنه كان أزيد واحدا يعني من الصعوبة أن أنت توقف أسامة جامعة.
1: انزين قاسم يقول ان لاعبين برشلونه دائما يرجعون مع المنتخبات مصابين، خصوصا رافينيا مع البرازيل، ولاعبين مدريد يمثلون الاصابات، والمفروض برشلونه يمشون على نفس الطريق. اي قاسم في عن موضوع الاصابات وال يعني خوف جمهور برشلونه على لاعبينه. فيرد عليه عبد الله يقول قاسم تمثيل المنتخب اكبر من اي نادي في العالم، وتقدر تسال الكابتن غازي. يعني يبغونك انت تحسم النقاش، يعني تمثيل المنتخب اهم من اي نادي.
0: لا اكيد اكيد يعني انت تمثل منتخب مالك منتخب بلادك، هذه تمثيل يعني هاني هاي واجب تجاهك، يعني تجاه ديرتك تجاه بلدك. لكن اعتقد ان الاخوان ممكن مختلفين ولا في اراء ان الاصابات، وفعلا ترى يعني شوف اللاعبين خصوصا اللاعبين الارجنتين ولا لاعبين البرازيل، يعني لاسمائهم بس البرازيل والارجنتين دائما الفرق ولا المنتخبات اللي تواجههم يلعبون معاهم بطريقه بنوعيه صحيح. غير فيه خشونه، فيه على اساس ان اسمهم الارجنتين والبرازيل، فعاده ما اللاعبين يعني يتلقون مثلا ضربات قويه، فخوفا على اصابتهم فهم يتمنون ان اللاعبين ما يستدعيهم مدرب حق تمثيل منتخبات.
1: جاكوب يقول بالنسبة لإصابة رافينيا لاعبين أمريكا الجنوبية عندهم المنتخب شيء مقدس، كنا نشوف حتى ميسي في كل توقف دولي يروح يلعب وديات ورسميات بنفس القوة، عكس لاعبين أوروبا اللي يخاف ينصاب وتشوفه حتى يخاف يضغط. هاي الرأي لجاكوب.
0: أتفق معه.
1: هو يعني
0: لا أتفق معه. صح. أهم ممكن يعني. نفس الصفات احنا نحملها تجاه ديرتنا تجاه عرفت شخص
1: في استثناءات، لكن كابتن يعني على سبيل المثال الحين اللي يحضرني فان دايك، يعني ما في نص مباراه اللي راح لعبها مع منتخب هولندا، ولا عمره قال انه مصاب، ولا انه مثل ادعى الاصابه. وتشافي بعد ما قصر هالموسم، هالمره كل المباريات فان دايك اساسي.
0: صحيح.
1: يعني ان شاء الله ما يرجع. بس المهم مباراة يوم الأحد، مباراة القمة في الدوري الإنجليزي، ما في كلوب، ما في غوارديولا، في ماريسكا أول موسم مع سيتي، في إيراولا أول موسم مع ليفربول، ليفربول بتسع نقاط، مانشستر سيتي 15 نقطة. كابتن غازي،
0: مباراة صعبة إذا ما استثنين الأحداث اللي قاعدة تصير، إن شاء الله ما تكون عليها تأثير بالنسبة للسيتي.
1: طيب.
0: الأحداث خصوصا وقلنا ما بنتطرق لها وما نتكلم فيها، لكن يبقى تأثيرها يعني حاضر، لأنه طبعا. في النهاية في مستقبل، سواء على يعني على مستوى اللاعب ينظر لمستقبله مع النادي أو الجهاز الفني والجهاز الإداري. أعتقد أنه إذا رحنا حق أرضية الملعب المباراة، أعتقد أنه ما فيها معايير معينة نقدر نتكلم عليها، لأنه تعتبر مباراة ديربي أو كلاسيكو ما بين صحيح. خصوصا في السنوات الأخيرة هذه ليفربول مانشستر سيتي الأكثر، يعني أعتقد أن مباراة جدا صعبة، جزئيات بسيطة ممكن تحدد الفائز في هذه المباراة. الأفكار مثل ما تفضلت، الأفكار ممكن تكون مختلفة لغياب كلوب وغياب غوارديولا. اليوم ممكن نشوف في هذه المباراة ممكن نشوف أفكار مختلفة، المجازفة ممكن تختلف بالنسبة للمدربين.
1: أعطني توقع كابتن.
0: أتوقع تعادل.
1: والمباراة في أنفيلد.
0: والمباراة في أنفيلد أعتقد أن الموسم اللي راح شاهدنا ليفربول أكثر مباريات خسرها كان على أنفيلد.
1: مشكور ما قصر.
0: لا الموسم اللي راح يعني كان شوف يعني كان مسرح.
1: لا الموسم اللي راح. الموسم
0: كان رعب بالنسبة للخصوم.
1: صحيح.
0: بس الموسم اللي راح. هاني يعني أزيد مباراة أنت خسرتها ترى إنهم يعني.
1: زين سؤال يفصل بين الدوري الإنجليزي والدوري الدوري الإسباني، لأن المباريات اللي فيه وتكلمنا عن ريال وتكلمنا عن برشلونة، لو الحين عندك اتصالين أو عرضين اليوم حق بكرة.

0: ان انت تلعب مباراه كره قدم وتلعب مباراه بدل، ايش تختار تلعب؟ اي اي اي مباراه،
1: كره قدم او بدل؟
0: او بدل؟
1: لا بدل لعبتك. كره قدم لعبتي يعني.
0: ما تلعب بدل كابتن؟
1: لا والله ما لا
0: يعني. لا بس انت لعبت صح؟
1: انا لعبت تنس ارضي.
0: اوكي.
1: فلعبت جربت البدل واستمتعت بالبدل، لعبه حلوه بس ما تستهويني يعني.
0: فانت تلعب يعني تفضل ان انت تمارس كره القدم عن البدل؟
1: اكيد
0: اكيد
1: يعني انا احس فيها متعه اكثر، خصوصا مثل ما تعدلت الاجواء وكانت الاجواء حلوه والشباب يكونون حلوين. هالمره لازم تجينا بس عاد انت عدى.
0: لا بعد ريض.
1: ان شاء الله ترجع بعد الاصابه و...
0: والله صرت اخاف اجي العب وياكم.
1: ليش؟
0: زين. الدوري الاسباني برشلونه 21 نقطه العلامه الكامله، ثم اتلتيكو 16 نقطه، ثم بيتيس 16 نقطه، ثم بعد ذلك ريال مدريد ب 15 نقطة. يوم السبت الثلاث أندية يلعبون، لأن الثلاث أندية مرتبطين بدوري أبطال أوروبا. ألافيس أتلتيكو مدريد، برشلونة ختافي، ريال مدريد في ريال. كلمتين كابتن عن كل مباراة. يعني احنا صرنا، أنا صرت عن نفسي كابتن أعدي موضوع سيميوني، لأن قلت رأيي في أكثر من مناسبة عن سيميوني عشان ما أبين أن أنا يعني إنسان متحامل على سيميوني، لكن أنا دائما عندي هذا الرأي. أكثر من هذه المدة اللي قضاها سيميوني مع أتلتيكو، شو اللي ممكن يضيفه سيميوني لأتلتيكو؟ ما أعرف يعني. فأنت رأيك في سيميوني على الأقل؟
1: هاني سيميوني أعاد أتلتيكو مدريد إلى خارطة
0: المنافسة.
1: خلينا نقول مباراة اللي بتي مع ديبرتيفو خارج أرضه. صحيح. أعتقد أن أتلتيكو مدريد راجع هاي المباراة، ولا يلعبها المباراة جاي من فوز كبير على ريال مدريد. فأعتقد أن كلك يعني أتلتيكو حظوظه راح تكون أكبر في هذه المباراة، عدا ممكن بعض المشاكل الموجودة في الفريق بالنسبة للمهاجم الأرجنتيني
0: الفارس.
1: يعني ما زال يعني اللاعب مو مستقر مع الفريق. صحيح. يبدأ في المباراة يستعين فيه في دقائق من المباراة، لكن حظوظه راح تكون أكبر في هذه المباراة. بالنسبة لختافي مثل ما قلنا، برشلونة ختافي راح تكون مباراة في الكامب نو، مباراة جدا صعبة على ختافي، خصوصا إذا ما تكلمنا عن الفورمة اللي قاعد يقوم فيها ولا اللي وصل لها نادي برشلونة، خصوصا في المباريات السبع اللي فاتت بما فيهم الشامبيونز ليج، إنه هو يفوز في كل مباراة بالخمسة بالستة بالسبعة. السبعة فورمة جدا مخيفة بالنسبة حق أي فريق راح يواجه فيها برشلونة. اعتقد ان العوده لهذه الفورما تحتاج حق عمل كبير بالنسبه للجهاز الفني والجهاز الاداري. صحيح. في برشلونه، خصوصا بعد التوقف الكبير اللي حدث هاي المره. صحيح. وكسر في رتم المباريات بالنسبه لبرشلونه.
0: ريال فيا ريال
1: مباراه لابد ريال مدريد انه يعود من بوابه فيا ريال، خصوصا ان المباراه راح تكون في البرنابيو. اعتقد ان ريال مدريد محتاج انه يفوز في هذه المباراه، خصوصا ان الفارق اليوم اصبح 6 نقاط ما بينه وبين المنافس الحقيقي برشلونه. فلا بد انه يفوز في هذه المباراه، و أتمنى يعني أن المشاكل اللي كنا نتكلم عنها قبل لحظة ولا قبل شوية
0: بين مبابي وبيلينغهام،
1: أتمنى أن تنحل في هذه الفترة ونشوف ريال مدريد فريق ذو شخصية، فريق نشوف فيه وجه يعني حقيقي لريال مدريد، لأن ما شاهدنا طول هاي المباريات اللي قدمها ريال مدريد ما في يعني فريق غير مقنع.
0: صحيح.
1: فريق ما عنده شخصية، مو فاهمين احنا طريقة الفريق بشكل عام،
0: ملامح
1: ما في
0: ملامح.
1: ما في ملامح.
0: في إيطاليا الجولة السادسة روما.

0: يتصدر روما مع انتر مع لوزيو 13 نقطة، كالياري 12 نقطة، وميلان اللي اليوم انا اشكر هذا الشخص اللي اهداني هذا التيشيرت فانا لبسته بمناسبة يعني جمهور ميلان حلوين وطيبين عكس لا ما بقول عكس من انزين. يوم السبت انتر بارما، نابولي فروسينوني، يوم الاحد كومو روما، هذه مباراة حلوة، مباراة يعني منتظرة. كومو فريق صديق كابتن غازي فابريغاس امام روما، لازيو امام مونسا، ساسولو امام ميلان، كالياري امام يوفي في دوري ابطال اوروبا الجولة الثانية. هذه مباريات حلوة كابتن، مباريات بنوقف عدها وباخذ يعني توقعاتك في كل مباراة بدون ما نطول فيها. اتلتيكو مدريد امام مانشستر يونايتد، هذه صعبة كابتن شوي.
1: تعادل
0: حلو. ارسنال امام ليل،
1: ارسنال.
0: غلطة سراي، وانت عارف الاتراك في ملعبهم، امام برشلونة. الحين قاعد اقول لك الجو صعبين هم
1: لا لا لا. في ملعبهم على الفورم اللي
0: وعندهم يعني في يعني يولعون
1: والله ان شاء الله مو يولع ان شاء الله يحرقون. برشلونة بيفوز.
0: انزين انتر امام كلوب بروج، يعني ما اعرف انتر صح
1: اكيد.
0: انزين ميونخ امام فيكينج، انا ما اعرف هذا يقولون عنه فيكينج والله فايكينج صراحه، هاي فريق النرويجي
1: فايكينج.
0: حلو. انزين ميونخ صح
1: اكيد،
0: يعني 5-6 يمكن.
1: هاني في بعض المباريات في الشامبيونز ليج محسومه من قبل اللي يلعب، يعني انت لما تشوفهم بس يختلف. شوف الحين هاي فايكينج احنا ما نعرف شنو الوضع، الاجواء عندهم، الملعب، هذه ممكن تأثر.
0: بس ودوريهم شغال النرويج يعني ما يوقفون.
1: بس ممكن تأثر هاني، بس مو مع فريق بحجم بايرن ميونخ.
0: بس كرة قدم كابتن.
1: اليوم نتكلم عن غلطة سراي. ونتكلم عن برشلونة. صعب.
0: يعني في الكرة يصير كابتن.
1: كل شيء يصير.
0: الكرة مو الأفضل هو اللي يفوز.
1: لا لا لا كل شيء جايز. بس بعد في جودة في لاعبين. صحيح. في فورمة حق اللاعبين. اليوم برشلونة، أنا أقول لك برشلونة أفضل فريق فورما في أوروبا.
0: صحيح.
1: إذا ما كان في العالم.
0: صحيح.
1: يعني يبلي فريق استقبل 7 أهداف في 7 مباريات وسجل 30 هدف.
0: صحيح.
1: ما في فريق يعني أقرب واحد حق برشلونة أتلتيكو سجل 9 وعليه 7 أهداف. هذه كاحصائيات
0: بس الناس في بعض الناس عندهم راي بان هذه الارقام اللي انت قاعد تقولها عن برشلونه ما في اختبار حقيقي كبير لبرشلونه يعني اكبر اختبار من كان اشبيليا.
1: لا لا لا
0: لا لا ما مو راي بس في ناس عندهم هذا الراي مو راي
1: ها
0: والله
1: مستانس مني شمالي
0: اي فرحان.
1: لا شوف انا بقول لك شيء هاني، مباراة برشلونة كلها قوية أنا بالنسبة لي، لأن الخصم اللي يلعب مع برشلونة
0: صح.
1: برشلونة وريال مدريد طبعا على أساس أنه مو بس برشلونة. زين الخصم اللي يلعب معاهم دائما بشكل مختلف
0: طبعا،
1: دائما يعني يلعب 200 في المية.
0: صحيح. صحيح.
1: فعلى ذي الأساس أنه تشوف مباريات برشلونة وريال مدريد الخصوم مختلفة.
0: انزين فياريال نابولي يوم الاربعاء كابتن، مبارتين لازم اوقف عندهم واخذ توقعاتك. اسمع المبارتين كابتن.
1: سيتي
0: باريس،
1: مباراة صعبة، باريس ما يعيش افضل اوقاته، فورما طبعا في باريس جدا مختلفة عن الموسم اللي راح. السيتي مباراة
0: ليفربول
1: راح تكون حاسمة، يعني ممكن إذا حقق نتيجة سلبية أعتقد أنه صعب عليه في مواجهة باريس في هذه وحقق نتيجة إيجابية.
0: أخيرا حصل طيف يبرد نفسي، يعني أنه بردان بعد، مو بس أنا اللي كله بردان.
1: شفت شلون؟ إذا أنا زاد البرد صراحة. إيه أنا أقول لك
0: صدق، أنا يعني أعطيك سر كابتن، سر على الهوى، شو رأيك؟ انا اتصل في الموظف يعني موظف التكييف من العصر كل يوم جمعه،
1: طف المكان.
0: اقول له لا مو طف، اقول له شوي يعني ارحمني شوي.
1: لا وصلنا ساعتين.

0: يعني برودي صراحة.
1: انزين رو رو روما ريال مدريد كابتن في نفس التوقيت، انت بتتابع اي مباراة؟ سيتي باريس ولا روما ريال؟
0: ريال.
1: اي تعادل روما ريال، شجع ريال بعد
0: روما، مع ان ما تفوت سيتي باريس. ممكن نشوفها على شاشتين.
1: حلو حلو. زين من روما ريال؟
0: روما والله انا ما شفت فورمتهم صراحه. يعني انا بعيد عن الدوري الايطالي، ومعظمنا الحين ما قاعد يتابع الدوري الايطالي مثل الاول
1: يعني. بس روما في روما يعني،
0: روما في روما ايش ايه ممكن.
1: وهذه مباراه خاصه لجوزي مورينيو. يعطيك العافيه كابتن غازي، ما قصرت، واشاكر لك حضورك مره ثانيه.
0: انا سعيد معك هاني، وشاكر الاخوان والشوملي وجميع الاخوان
1: صراحه. لا تشكرني بس شوملي لا تشكر. وصلنا أعزائي المتابعين لنهاية حلقة هذا الأسبوع من FM League. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم هاني اللولو، وتحيات طاقم إذاعة البحرين بقيادة عبد الله الشوملي، وطاقم تلفزيون البحرين بقيادة حمد الشوملي. مع السلامة. FM League، the home of football on Bahrain FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل للخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عشان أطاوعك خذ بال وطيوفك وعني صدها لا يشغلك دمعي.

0: الروح
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: جديد الفنان عبد الله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
1: إيه أنا مجبور فيك.
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزم؟
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى سمح المحية ندي الكف وافيها الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بحرين FM على هواك.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.